موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: 99.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الذود عن الوطن.

هزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: שביבה FM. סמאות השין אז לחמצה, מסר. עוד פעמים את השין אז לחמצה. סלנה.
1: الباع وعد الأوفياء نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات جسيلة وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعينا الأحبة، ونبدأ معاكم يومنا في صباح الشبيبة. يا مرحبا وسهلا بكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات، وإحنا نبدأ يومنا ونبدأ أيضا بث برامجنا المختلفة أكيد من خلال برنامج صباح الشبيبة من الحين للساعة 9 الصباح. سعيد ودروب السلامة نتمناها لكم في مقاصدكم هذا الصباح، وفي مشاوركم وفي طريقكم للعمل. عندي إحساس أن هذا الأسبوع مستعجل شوي، يعني أحس أنه راح يمر سريع. بعد هذا الأسبوع يعني أحس أني أنا شبعانة نوم، وأجي الدوام شبعانة نوم مع أني تقريبا ما أنام شيء، ففي شيء غريب في الموضوع. في شيء غريب في تركيبة هذا الأسبوع، إيش ما أعرف يعني. الله الله يديمها طبعا، يعني في أحد ما يريد يعني يروح الدوام ويحس إنه هو شبعان نوم وهو يعني ها نايم نص نص، يعني نوم نص نص. يعني شخص يصحى ساعة 5، متى بيمدي ينام؟ متى بينام؟ يعني إذا نمت ساعة 9 و10، لا من وقت كثير من وقت يعني. يلا ها على 12 ممكن، على 11 ممكن، 11 ونص، هي كلها 4 ساعات 5 ساعات تواسي نفسك فيها، والمنبه يستقبلك الصباح. على كل حال صباح الخير وصباح النور والسرور، وإن شاء الله يوم لطيف يوم جميل أتمناه لي ولكم في الخير ورزق وبركة وتيسير وتساهيل إن شاء الله من الله تعالى. ما حد يحفزني كل يوم صباح إلا هذا في الموسيقى اللي يقول هو هو، يعني صراحة حيي على نشاطه. اسمع الصوت يعني يفاجئني، هو شفت النشاط الحيوي. أنا مش ما قدر أتخطى صوته، يعني فجأة جاتني لحظة إدراك إن في أحد بالموسيقى يمكن يحفزني، وقصده يعني يحفزنا إن الأجواء صباح وكذا، وعالقين في الزحمة، أو مثلا صاحين ما شبعاني النوم، أو بعدنا ما فطرنا، أو مثلا ما شربنا قهوة، فتحس لاي حمسك يعني. شكرا والله حمستنا صراحة.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا على منصتنا المرئية نروح لمعادي تونا صاحين تحصل نروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن العادات القديمة اللي كنا نعملها في حياتنا وفجأة صرنا ما نعملها ويعني اختفت. بعرف في عوامل كثيرة ساعدت على اختفاء هذه العادات: الزمن المتسارع، التقنيات الحديثة، السوشيال ميديا، الكورونا. لازم تعرف الكورونا نمر عليها، لازم نلقي شوي عليها بعض اللوم يعني. وصراحة الآن في أشياء كثيرة يعني، إنه فترة طويلة كانت فترة الجائحة فترة طويلة يعني 3 سنوات تقريبا. إيش هي العادات القديمة اللي كنا نعملها واختفت من حياتنا؟ إيش هي الأشياء اللي كنا نعملها وفجأة صرنا ما نعملها؟ أي شيء ممكن يجي في بالكم عن الأكل اللي كنا نأكله، طريقة اللي كنا نتسوق فيها، الجلسات أو الزيارات أو العلاقات ما بين الأصدقاء ما بين الجيران، إيش الأشياء اللي تغيرت حتى في مجال العمل يعني. إذا بتتبع النمط، إذا عندك فترة زمنية طويلة وتشوف النمط بتشوف كيف الأشياء تغيرت أو تتغير، وما زالت أكيد يعني هذا جزء من الحياة عموما، إن الأشياء دائما في تغير مستمر، ما في شيء راح يظل على حاله. اليوم احنا نقلب معاكم يعني إيش هي الأشياء اللي فجأة اختفت أو تغيرت، حتى خليني أقول، أو العادات اللي كانت موجودة واليوم صارت ما موجودة.

الآن يعني لما نقول عادة قديمة يعني خلاص هي ما عادت موجودة أو تغير شكلها في يومنا الحالي أو في وقتنا الحالي. أمس كنا نتكلم عن الرفاهيات وعن الأشياء الأساسية، اليوم الموضوع يعني ها شبيه شوي، يعني نوعا ما الموضوعين متقاربين من بعض. إيش هي العادات القديمة اللي اختفت وليش اختفت؟ تسعة 4799975 على رقم الواتساب للي يحب يشاركنا في موضوع الحلقة لهذا اليوم. اليوم اللي يعني هذا الأسبوع الأسابيع فيها شوية حنين للماضي، كل شيء نرجع فيه للماضي.

طيب نطلع لهذا الفاصل ومن بعدها راح نبدأ فقرات برنامجنا في الساعة الأولى، حالة الطقس وأكيد أبرز عناوين صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الاثنين 5 أكتوبر.

الاثنين 5 اكتوبر ابرز عناوين صحيفة الشبيبة لهذا اليوم مستمعينا الاحبة نستعرضها معاكم في هذه الفقرة. وأول الأخبار وأبرزها: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين يقضيان بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتصديق على اتفاقية بين حكومة السلطنة ورواندا. استعدادات مكثفة في أستانا للزيارة السامية لجلالة السلطان إلى كازاخستان ومباحثات مرتقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم. السلطنة تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة العمل المشترك لدول مجلس التعاون. أيضا السلطنة مستمعين الأحبة تشارك في الاجتماع 36 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون. مجلس الشورى يشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة قضايا السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي. أيضا مجلس الشورى يبحث في تحديات توطين الوظائف في القطاع الصحي. لائحة جديدة لتنظيم مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة 68 مادة تحدد شروط الترخيص والخدمات والرقابة ونسب دمج الأطفال ذوي الإعاقة. شرطة عمان السلطانية تحذر من استغلال المحادثات لبناء الثقة مع الصغار وسرقة صورهم وبياناتهم فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية وهي بوابة لاستدراج الأطفال وابتزازهم إلكترونيا. وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت الشعار اطمئني. افتتاح ملتقى ظفار للقرآن الكريم في نسخته الثامنة. عودة جريان فلج الخلي في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة بعد انقطاع استمر 27 سنة.

أخبار المحافظات، محافظة الجنوب الباطنة يتفقد عدد من المشاريع التنموية والخدمية في ولاية العوابي، ودائرة البلدية في أدم تكثف الرقابة على المنشآت الغذائية وتتلف مواد غير صالحة للاستهلاك. أما في صحار، والي صحار يطلع على عدد من المواقع لمتابعة الموضوعات البلدية. تسجيل أكثر من 80,000 طالب متوقع في الصف الأول لعام 2027-2028. التسجيل يبدأ في المدارس أو بدأ في المدارس الحكومية والخاصة ويستمر حتى 30 نوفمبر للمدارس الحكومية وحتى يوليو للمدارس الخاصة. أكثر من 44,000 مستفيد من برامج المراكز الصيفية في محافظة شمال الباطنة.

300 قالب صديق للبيئة لتعزيز الشعاب المرجانية والمخزون السمكي في شمال الباطنة، وبدء الرصد الدوري لنمو المرجان والكائنات البحرية. الأخبار الاقتصادية، أسياد للحوض الجاف التابعة لمجموعة أسياد تنجز 130 مشروع خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026. الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة يسجل نموا بنسبة 5%. نمو الطلب على المعادن الحيوية يتضاعف حتى 2040، والليثيوم الأكثر ارتفاعاً. مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا بنسبة 1.4%. وفتح باب الترشح لجوائز الريادة والإجادة في قطاع سوق المال العماني سنة 2026 في مبادرة تربط تقدير الإنجازات بجودة الأداء وأثره في تطوير السوق. تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون للخارج تسجل أعلى قيمة عالميا في سنة 2025 بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار أمريكي. انطلاق قمة عمان المهنية 2026 لتجسير الفجوة بين الخريجين وسوق العمل. انتهاء حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل السلطنة منتصف شهر أكتوبر الجاري. انخفاض أسعار الأسماك مع وفرة المعروض في أسواق السلطنة الشعري والكوفر والعندق والصال، وصل سعرهم إلى ريالين للكيلو.

للآسيوية، هذا هو عنوان هذا الخبر في صحيفة الشبيبة. ثقافية، انطلاق أعمال مؤتمر عمان للفضاء 2026 بمشاركة 70 مشارك من جهات ومؤسسات عاملة في هذا القطاع لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بتطوير قطاع الفضاء في السلطنة. مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يطلق موسمه الجديد للفن والثقافة ويبدأه بحفل للفنان رامي صبري. إذانا أيضا ببدء موسم حافل بالحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والمعارض الفنية القادمة.

بسم الله وعلى بركة الله نبدأ ساعتنا الأولى في هذا الصباح في صباح الشبيبة، ونبدأها بالتعرف على مستجدات حالة الطقس. بروح لمحافظة الظفار في البداية. الطقس صحو إلى غائم جزئيا على الشريط الساحلي والجبال المجاورة، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة. بالنسبة لحالة البحر، هادي الموج محافظة مسقط. الطقس صحو بوجه عام، وحالة البحر هادي إلى متوسط الموج. آخر تنبيه صدر من الأرصاد العمانية يوم الأمس بتشكل لخلايا رعدية على جبال الحجر، قد تكون مصحوبة أحيانا بأمطار متفاوتة الغزارة، تكون رعدية مصحوبة أيضا برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. وتدفق سحب على صحاري محافظة الظفار مصحوبة بأمطار متفرقة مع احتمال استمرار فرص الأمطار في قادم الوقت.

درجات الحرارة الصغرى المسجلة في 24 ساعة الماضية. جبل شمس سجلت 12 درجة. سيق في الجبل الأخضر سجلت 17 درجة. بعدها ننتقل لمحطة محافظة ظفار 19 درجة في ظلكوت، 20 درجة في قيرون حريتي، المزيونة وهيمة، و21 درجة في الجازر ومقشن. أما درجات الحرارة العظمى 38 درجة في دمى والطائن، 37 درجة في الرستاق، محظة، ينقل، سمائل، العوابي، صور، والبريمي، والسنينة، والكامل، والوافي، والعمراد.

أيضا الأرصاد العمانية بمناسبة الذكرى الخامسة للإعصار المداري شاهين أصدرت تقرير شامل حول تفاصيل هذا الإعصار، تطوره ومساره وتأثيراته على السلطنة. اللي مهتم إنه يطلع على هذه التفاصيل بإمكانكم طبعا على صفحتهم بتويتر، صفحة الأرصاد العمانية، وعلى موقعهم الإلكتروني. هذا والله أعلم، هذه مستجدات حالة الطقس لهذا اليوم بحسب بيانات صادرة من الأرصاد العمانية.

تتواصل في العاصمة الكازاخستانية أستانا مستمعين الأحبة الاستعدادات لزيارة الدولة اللي راح يقوم فيها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. اليوم شهدت الطرق الرئيسية وعدد من المواقع رفع علم سلطنة عمان وعلم جمهورية كازاخستان أيضا في المواقع القريبة من قصر الاستقلال. وتتناول عدد من وسائل الإعلام الكازاخستانية زيارة الدولة اللي راح يقوم فيها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان الصديقة ابتداء من اليوم الاثنين. ولقاءه لفخامة الرئيس قاسم جومارت رئيس جمهورية كازاخستان. وفي هذه يعني في أخبار هذه الوسائل وما ذكرت عن هذه الزيارة إلى أنه هذه المحطة جزء من العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 3 عقود والحراك والاهتمام المتبادل ما بين البلدين الصديقين لاستثمار إمكانياتهم وترجمتها لشراكات في مجالات عدة خاصة الاقتصادية والتجارية. وكالة الأنباء الكازاخستانية نشرت مادة بعنوان سلطان عمان سيزور كازاخستان في زيارة دولة يومي 5 و6 أكتوبر للبحث في تعزيز الحوار السياسي وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاقتصادي.

كازاخستان تنظر إلى المواني العمانية أحد المسارات للوصول إلى أسواق منطقة الخليج والمحيط الهندي، بالتالي يعكس أهمية البعد اللوجستي في العلاقات الثنائية ما بين البلدين. كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة ستفتح آفاق جديدة من الشراكة ما بين البلدين الصديقين. كازاخستان تملك منتجات تحظى باهتمام السلطنة مثل المنتجات الزراعية والصناعية والإمدادات المنتظمة، الحبوب والدقيق، إلى جانب منتجات صناعية مثل المعادن والأنابيب. الموقع الجغرافي لسلطنة عمان يمثل سبب آخر يجعلها مهمة بالنسبة لكازاخستان، حيث أن كازاخستان تقع في وسط آسيا، بالتالي لا تملك منفذ مباشر إلى البحر، بينما تملك السلطنة موانئ رئيسة تقع على طرق تجارية مهمة ما بين الخليج العربي والمحيط الهندي.

فيما يتعلق بزيارة دولة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، وستبدأ هذه الزيارة اليوم بمشيئة الله. سألين المولى جل جلاله أن يحفظ جلالته في حله وترحاله. أيضا جلالة السلطان المعظم أصدر مرسومين سلطانيين ساميين رقم 87/2026 بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. ومرسوم سلطاني رقم 88/2026 بالتصديق على اتفاقية ما بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا أيضا عبر منصاتنا المرئية. عندنا اليوم ما شاء الله مجموعة من أبرز الأخبار المحلية، ومثل ما الجميع يعلم شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، وتحت شعار اطمئني وزارة الصحة ممثلة بالمركز الوطني لصحة المرأة والطفل أطلقت هذه الحملة وراح تستمر بمشيئة الله لمدة عام كامل. خلال عام كامل سيتم تنفيذ برامج ومبادرات وفعاليات توعوية وتثقيفية متنوعة بالشراكة مع قطاعات مختلفة، بما يساعد في تحويل الوعي إلى سلوك صحي مستدام وتعزيز ثقافة المبادرة بالكشف المبكر. اطمئني وكوني على موعد مع صحتك. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز صحة المرأة وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر ورفع مستوى الوعي المجتمعي بصحة الثدي، وتشجيع النساء أيضا على الاستفادة من خدمات الكشف المبكر وفق فئات عمرية ومعايير معتمدة في البرنامج الوطني. حملة اطمئني تهدف إلى بناء وعي صحي مستدام وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول سرطان الثدي وتعزيز معرفة المرأة بالعلامات والتغيرات اللي تستدعي التقييم الطبي، وتشجيعها أيضا على المبادرة بأنها تعمل الكشف المبكر وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في دعم صحة المرأة. انطلاقا من هذا الاهتمام، حظيت صحة المرأة باهتمام سامي من لدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتجسيدا لهذا الاهتمام وجه مجلس الوزراء الموقر في سنة 2025 في يناير بإطلاق برنامج وطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعا ما بين النساء، ومن خلال استحداث 7 وحدات للكشف المبكر تغطي محافظات السلطنة المختلفة في خطوة استراتيجية تعكس الالتزام الوطني بتعزيز خدمات الكشف المبكر وتوسيع نطاق الوصول إليها وتقديمها بصورة أكثر شمولا واستدامة. أكيد الكشف المبكر بإمكانه يحدث فرق كبير في مسار المرض، كلما اكتشفت التغيرات في مراحل مبكرة تحسنت فرص العلاج والنتائج الصحية وازدادت إمكانية الوصول إلى الرعاية أكثر فاعلية في الوقت المناسب.

يوم الأمس في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في صلالة تم افتتاح فعاليات ملتقى ظفار للقرآن الكريم اللي تنظمه المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية في نسخته الثامنة، يستمر لمدة 4 أيام. يهدف إلى خدمة كتاب الله تعالى وتعزيز حضوره في حياة أفراد المجتمع وترسيخ القيم القرآنية في السلوك والمنهج ونشر ثقافة تدبر القرآن الكريم والعمل به ودعم حفظته والمجيدين في التلاوة والتجويد وتأهيل الكوادر القرآنية من معلمين ومحفظين.

نرجع من جديد لموضوع الحلقة لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن الأشياء اللي تغيرت أو العادات القديمة اللي تغير شكلها في زمننا الحالي. ليش بعض العادات القديمة تختفي من حياتنا؟ ليش بعض العادات يتغير شكل وجودها في حياتنا؟ يعني على سبيل المثال علشان أوضح لكم الصورة راح أطرح هذا المثال. زمان لما كان الناس يزوروا بعض والجيران تتزاور والأهل يتزاوروا فيما بيناتهم، ما كان يحتاج موعد، ما كان يحتاج ترتيب مسبق، تعزم تروح تضرب الجرس ويستقبلوك وتقضوا وقت طيب إلى آخر. اليوم صارت الزيارة بدون موعد تقريبا شبه مستحيل، إلا إذا كانوا هما أهل يعني أو أواصرهم ومعرفتهم كثيرة وكبيرة ببعض، أو مثلا الباب بالباب. يعني بهذه الحالة أكيد يعني تدخل وهو يعني تداخل بيت مثلا عمك أو بيت خالك مثلا. نجي نتكلم عن الزيارة في المدن أو بشكل عام، يعني صارت تحتاج ترتيب مسبق. واحدة من الأشياء أيضا اللي خليني أقول ما اختفت بس يمكن تغير شكلها في الزمن الحالي، هو أنه دايما كانت العوائل عندهم يوم يتجمعون فيه مثلا أسبوعيا أو شهريا. الحين تحس أن كل واحد عنده جدول الخاص، عنده التزاماته، عنده أموره. في طبعا يعني في أشخاص محافظين أكيد على هذه التجمعات العائلية، ولكن هل نقدر نقول أنه يعني مثل قبل مثل زمان؟ لا، أتوقع أنها قلت بشكل كبير. دايما تسمع يعني وهي فعلا الدنيا تلاهي والدنيا مشاغل، ودايما مثلا تعاتب أحد يقول لك الدنيا مشاغل الدنيا تلاهي وفعلا يعني. ولكن أنا بالنسبة لي روابط الأسرة والعائلة شيء مهم جدا، مهما كان في مشاغل ومهما كنت أنت مشغول والحياة خذتك معها، لا يعني في هذه الحالة لازم تحافظ على التواصل ما بين أفراد الأسرة وما بين أفراد العائلة. يوم واحد في الأسبوع أنا أشوفه مناسب صراحة وكفاية، وأتوقع غالبا رح يكون هو يوم الجمعة. ولما تكون عائلة ما شاء الله يعني عائلة كبيرة وأطفال وصغار وكبار والكل يتجمع في البيت، أتوقع رح يكون شيء جميل ويعني أجواء عائلية لطيفة الصراحة. والحين تطور الموضوع، صار يجيبوا مثلا عربة قهوة، عربة فطاير، عربة سلطات، إيش بعد الحين صار في شاي، توزيعات، يعني الموضوع تطور عندنا. فبالعكس صارت الجمعات فعالية حلوة، وما يحليها وما يزينها إلا وجود الأطفال. صحيح مزعجين ويسووا فوضى، بس يعني هم حلاوة الجمعة. يعني من الأشياء اللي قلت شوي أو تغير شكلها في الوقت الحالي، ودايما أقول يعني اللي حافظ على هذا الشيء فأكيد فاز بشيء كبير. وجود عائلته حوالينا دايما، يأخذ أخبارهم وعلومهم، يتجمعوا يخصصوا لهم يوم في الأسبوع يتجمعوا، يعني يلا إذا ما في الأسبوع في الأسبوعين مرة على الأقل. والله يحفظ لكم أحبائكم وأحبابكم وكل عزيز وغالي على قلبكم. بنرجع نتواصل معاكم، هذا هو موضوع الحلقة. يعني إذا حبيتوا تشاركونا 947-999-975.

94799975 على رقم الواتساب. نصبح بالخير على بعض من مستمعينا اللي صبحون علينا في كل يوم. صباح الخير عبد المجيد المزيني، شكرا لك على هذه الدعوات الطيبة. صباح الخير سعيد، أسعد الله صباح الوطن، يا مرحبا وسهلا، طولت الغيبة يا سعيد، وين اختفيت؟ إذن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، إيش هي العادات القديمة اللي اختفت أو اللي تغير شكلها مع مرور الزمن؟ واحد من أبرز أهم الأخبار الرياضية في العالم هو موعد مباراة اعتزال ليونيل ميسي اللي تترقبه جماهير كرة القدم، وهذا الموعد بيكون موعد تاريخي وحاسم، المباراة الوداعية للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي اللي تجمع ما بين منتخب الأرجنتين ونظيره البنيني في محطة التكريم والوداع الرسمي بقميص التانجو. وتقام المباراة الوداعية والتكريمية لميسي يوم الأربعاء 7 أكتوبر على ملعب مونومنتال العريق، معقل نادي ريفر بليت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اللي يتسع لنحو 85,000 متفرج. وتنطلق مباراة الأرجنتين وبنين عند الساعة 2 فجرا بتوقيت مكة المكرمة والثالثة فجرا بتوقيت السلطنة. القنوات الناقلة لهذه المباراة: مباراة اعتزال ميسي، منصة شاشة رقمية، تعليق فارس حوار. وتأتي هذه المواجهة الاستثنائية تتويجا لمسيرة دولية امتدت عقدين، توج خلالها بأبرز الألعاب القارية والعالمية، على رأسها كأس العالم قطر 2022، وينتظر أن تشهد هذه المباراة حضور جماهيري غفير وفعاليات تكريمية خاصة تقام على شرف الهداف التاريخي للمنتخب قبل انطلاق صافرة البداية. بعض الأرقام في مسيرة ليونيل ميسي مع الأرجنتين بالتحديد: 207 من المباريات، 125 هدف، ويعتبر هو الهداف التاريخي.

مر علي خبر في يمكن أمس أو اليوم اللي قبله إنه يعني تذاكر المباراة ما شاء الله خلال دقائق معدودة نفذت مباراة ميسي. بما أن اسم ميسي طلع هالأيام أيضا رونالدو عنده مشكلة مع نادي البرتغال ومع مدرب نادي البرتغال. وأطراف كثيرة يعني تتدخل في موضوع رونالدو، الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عند تحركات لإعادة كريستيانو رونالدو إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة ومنح فرصة أن يخوض مباراة الدولية الأخيرة بقميص بلده في خطوة تستهدف لإسدال الستار على مسيرة الدولية بطريقة تليق بما قدم للكرة البرتغالية. إيش اللي صار؟ رونالدو غادر معسكر المنتخب البرتغالي بشكل مفاجئ يوم 30 سبتمبر عقب توترات صارت مع المدرب خورخيه بعدما بقي على مقاعد البدلاء طوال مواجهة النرويج اللي انتهت بفوز البرتغال 2-1 رغم مشاركته في عمليات الإحماء. وجاء قرار الرحيل بعد مؤتمر صحفي للمدرب البرتغال ومحادثة ما بين رونالدو ورئيس الاتحاد البرتغالي، ليعلن اللاعب لاحقا أنه سيكشف في الوقت المناسب عن الأسباب الحقيقية وراء مغادرته دون أن يعلن في وقتها عن التفاصيل. إذن هو ما أعلن حتى الآن عن اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي، ويقال أن البرتغال تعمل على ترتيب مواجهة تحمل طابع خاص لرونالدو بحيث تتحول المباراة لمناسبة وداع قائد المنتخب واحد من أبرز اللاعبين في تاريخ البلد بعد سنوات طويلة شهدت خلالها مسيرة الدولية لكثير من الإنجازات واللحظات التاريخية. وفكرة الوداع تحظى باهتمام جماهيري كبير في ظل المكانة الاستثنائية اللي يتمتع بها رونالدو داخل البرتغال، حيث تمثل المباراة الأخيرة فرصة للجماهير لرؤية القائد التاريخي بقميص المنتخب مرة أخيرة وسط احتفاء متوقع بمسيرته الطويلة وإنجازاته الدولية.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا أيضا عبر منصاتنا المرئية. نبدأ معاكم ساعتنا الأخيرة في برنامج صباح الشبيبة، ومثل ما أنتم عارفين أنه الساعة الأخيرة نخصصها لضيوف الحلقة ونخوض معاهم في موضوعات متنوعة وفي موضوعات مختلفة. اليوم معي ضيفي هنا في الاستوديو عبد العزيز الناعبي من سكان قرية صية. وقبل ما رحب بعبد العزيز أقول لكم كيف جاءت فكرة اللقاء. شفت فيديو على الانستغرام لوصول مؤن لقرية صية عن طريق الهليكوبتر، فجت في بالي الكثير من التساؤلات، وهي عموما واحدة من فقراتي المفضلة في البرنامج، يعني لما نتجول في ربوع بلدنا الحبيبة والعزيزة ونتعرف على قرى مختلفة وتفاصيل حياة الناس في هذه القرى. صباح الخير عبد العزيز.
1: صباح النور ومساء، كيف الحال؟ عساكم طيبين.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، صباح الخير عبد العزيز، طمنا عليك على هل كيف الأمور؟
1: الحمد لله رب العالمين. طيبين، كيفكم انتم؟
0: الحمد لله بخير. يا مرحبا وسهلا فيك عبد العزيز. اليوم انت بتعرفنا وبتاخذنا في جولة لقريتك اللي هي قرية صية. خبرنا عن القرية.
1: قرية صية هي قرية جبلية تقع في ولاية قريات، وهي ما يميزها الجبل الأسود ومحافظتها على العادات والتقاليد والبيوت القديمة الموجودة الحين فيها.
0: جميل، كيف نوصل للقرية؟
1: توصل القرية في الموجود الحين هو الشارع هناك، ممكن يوصلك من القرية. أما عن اللي كساعة تكلمت عنه أنه وصول المؤن، ترى ذيك المؤن اللي توصل حال أهالي اللي يسكنوا في الجبل الأسود. أما قرية صية بالذات هي فيها لها شارع عشان يوصل المؤن فيها. أما بس اللي هو ذكرته اللي هو المال اللي الطائرة اللي هليكوبتر اللي توصل الأغراض، ترى يتوصل المؤن من تحت القرية إلى فوق في الجبل تقريبا على ارتفاع 2000 كيلومتر، لا 2000 متر، استغفر الله العظيم. فما يقدروا أهالي القرية الجبل الأسود أن يوصلوا المؤن لفوق، فيوصلوا لهم بطائرة.
0: يعني ما تطلع سيارة للجبل الأسود؟
1: لا ما تطلع الجبل الأسود، ممكن تطلع لكن بشكل أقل من الطائين بعد.
0: طيب، يعني كم عدد البيوت تقريبا في هذه المنطقة الجبل الأسود بالتحديد؟
1: اللي في الجبل الأسود ما يكون بيوت، يكون تقريبا تحت يسكن تحت الشجار اللي موجود هناك. أما اللي في القرية بالذات تقريبا يوصل إلى تقريبا حدود 300، في عدد كبير يعني
0: 300 بيت تقريبا.
1: تقريبا.
0: طيب، إذا طريقة الوصول إلى قرية صية بتدخل من قريات وبعدها الطريق يصير جبلي أو وعر مثلا؟
1: لا يكون أول يكون شارع عادي، شارع جار. أيوه، بس يوصلك القرية. من بعد القرية لما تجي تطلع الجبل خلاص هذا كله يصير جار، يصير ترابي. أيوه. لمسافة بسيطة اللي هم ساكنين فيها الحين اللي قبيلتهم النوايرة أو النيري. فهم ساكنين في ارتفاع ما واجد، لكن عشان يقدر ينزلوا حال المدارس والخدمات الثانية. أما أهاليهم يكونوا ساكنين فوق في الجبل.
0: طيب، يعني في القرية قرية صية إذا ما يحتاج إذا سيارة دفع رباعي؟
1: لا ما يحتاج.
0: ممتاز. طيب، المدارس والمستشفيات والخدمات في القرية؟
1: أيوة، المستشفيات والمدارس، نحن عندنا مستشفى مركز صحي والمدارس متوفرة الحمد لله رب العالمين، متوفرة حالنا وحال سكان الجبل لأنهم نزلوا مسافة أقل. أيوة. فوفروا لهم سيارات دفع رباعي تجيبهم من فوق وتنزلهم تحت.
0: جميل. عندك فكرة كم عدد الأطفال أتوقع في قرية مثل هذه بيكون عدد اللي يدرسوا في المدارس بسيط جدا، وبتكون المدارس مختلطة يمكن؟
1: المدارس من البداية شوي مختلطة من الصف الأول للرابع، من بعدها تنتقل إلى من صف الخامس إلى 12، هذا كلها يكون مدرسة واحدة.
0: مدرسة
1: ما
0: واحدة.
1: تكون مختلطة، تكون أولاد بس.
0: ما في بنات يعني؟
1: لا، من الخامس إلى 12 تكون أولاد بس بدون بنات.
0: أول بنات؟
1: البنات في مدرسة اللي هي من أول إلى رابع نحن ندرس فيها. بعدين فيها صفوف 12، نحن ننتقل حال المدرسة الثانية.
0: يعني فترة مسائية وصباحية؟
1: لا صباحية بس، ماشي مسائية.
0: أوكي. أيوة. جميل. طيب، نتكلم عن الحياة اليومية في القرية، يعني هل تشعر أن قرية صية مختلفة عن باقي قرى مدينة مسقط مثلا أو قريات بالعموم؟
1: أكيد، لأن ما يميزها الجبل الأسود، لأن مثلاً قبل الأسود في أشياء ثانية كثير، لأن مثلاً مساعدة الأهالي، صعود الجبل، استكشاف الجبل، استكشاف مثلاً مزارع، فهنا يفرق واجد بشكل كبير.
0: يعني تسووا هايك، طلعوا الجبل هايك؟
1: ماشي واجد، أصلاً الحين 50 جروب كل خميس جمعة سبت. في مجموعة من الشباب يحاول أن ينشروا هذه العادات، هذه الرياضة
0: والمساء
1: بين أهالي القرية. طبعا المسارات ما كثير يعرفوها، بس يحاولوا اهالي القريه ان يشروها على الحين.
0: ايوه انه يعني تصير معروفه ما بين.
1: ايوه لان في مسارات يعني مسارات حلوه صراحه، مع ان في اوديه حلوه وفي يعني مناطق واجد حلوه صراحه في الجبل.
0: انت رحت؟
1: ايوه رحت، انا اصلا رياضي في المسارات الهايك وكملت معهم صراحه، واجد حلو.
0: جميل. اذا يعني الطريقه الوحيده للوصول الى الجبل الاسود هي بالهايك؟
1: لا، اللي اذا كان بطلع الجبل الاسود هايك، اما اذا كنت بتوصل القريه اوكي كذاك سياره.
0: ايوه
1: نحن قربنا طلعنا قبل الجبل الاسود، قمه الجبل الاسود تقريبا احتجنا تقريبا من الساعه 5 الى الساعه 12 ونص في الليل.
0: ما شاء الله.
1: ايوه تقريبا هذا الوقت.
0: هذا وانتم يعني اكيد رياضيين لو شخص. أيوة عادي
1: تقريبا حكينا 3 اشخاص بس كنا شايلين اغراض كبيره يعني، فهذا الشيء اللي يمكن ما ساعدنا ابدا ان نوصل بسرعه.
0: جميل. طيب الوصول للقريه او يعني هذه المناطق يصفها البعض بانه صعب، فهذه المؤن اللي شفت انا الفيديو اللي شفته للطائرات اللي وصلت لها هذه المؤن يعني أريد أعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، ومن هؤلاء الأشخاص اللي يتم نقل لهم هذه المؤن يعني طبعا. مثلا أسرهم عوائلهم ما يقدروا ينقلوا لهم هذه الأغراض؟
1: ما يقدروا لأن مرتفع بشكل كبير عن القرية، تقريبا 2000 متر تتكلم عن تنزل أول شيء الوادي، من تنزل الوادي تطلع بتبدأ تطلع فوق والمسار يكون واجد صعب. نحن حتى تقريبا شالين شنط يوازن 15 كيلوغرام وما قادرين نمشي، فكيف الناس اللي عايشة هناك مثلا تنقل الأكل تنقل العيش تنقل الحليب الأشياء الثانية، فيحتاجوا طائرات ضروري ذا الشيء لأن ما يقدرهم ما يعيشوا هناك بدون أشياء ثانية.
0: طيب بس انت قلت ما في بيوت هناك، طيب كيف عايشين
1: هما؟ هم عايشين تحت اللي هو أشجار بالمصورين، هم ترى الهوش عايشة معهم معهم هوش ومعهم أشياء ثانية، بس العيش اللي يروح صراحة هناك صراحة لو كان أهلي من هناك كان تقريبا ما ودنزل المدينة لأنه كان واجد صراحة هناك حلو، لأنه أصلا أول ما توصل القمة يعني كمل مسطح كبير صاير، فاحنا كلهم عايشين بيت هنا هناك مثلا ما يكون بيوت، يكون كمل أشجار كيك تحتها مسويين كمل بيت، فكل واحد بيت بيت بيت بيت، فما يحتاجوا أشياء كبيرة مثل نحن نحتاج بيت ونحتاج سيارة ونحتاج أشياء ثانية، ما لا الهوش مالهم وجالس مرتاح.
0: طيب هل نقدر نقول لهم كبار سن بأغلب الموجودين؟
1: في كبار سن، في كبار سن، بعدك أنت تشوفهم لياقتهم أكثر أحسن لياقتك.
0: ما شاء الله، هم اللي بالعادة يعني ما يفضلوا حياة المدن فيفضلوا يكونوا بمكانهم الأساسي اللي كانوا فيه.
1: هم ترى اصلا نحن نحاول ندعيهم مثلا ينزلوا تحت، نبغاهم ينزلوا تحت، نبغاهم يكونوا يتحضروا شويه. حتى الهم اللي الحين طالعين من قبيلتهم بداوا ينزلوا معانا، بس اكيد اجدادهم ما طاعوا ينزلوا فحافظوا على عاداتهم هناك.
0: ممتاز. وبهذه الحاله ما يكون في اي مشكله لو هم بغى يبقوا في هذا المكان؟
1: ما في اي مشكله،
0: بس تبقى هي التحدي هي الاغراض، نقل الاغراض.
1: ايوه نقل الاغراض، بس مع انه صراحه احس واجد نقي يعني اشياء واجد حلوه.
0: وكيف يعني الجو هناك؟
1: الجو بارد يعني حتى في عز الحر، نحن يوم طلعنا كنا طالعين في الحر ما شاء الله الجو هناك بارد، خاصه في الليل، في الليل واجد حلو.
0: طيب وصف لي المشهد لما تكون انت وصلت للجبل الاسود، ايش تشوف حولك وحوالينا؟
1: اللي تشوفه اول شيء بحر قريات بتشوفه، وهذا الشيء لان احنا بعيدين شوي عن البحر فبتشوف البحر وتشوف المناطق كامل، تشوف خاصة إذا كان أوقات سحاب. إذا كان أوقات سحاب فمرات عادي يكون السحاب تحتك، يعني تشوف أنت إنك فوق السحاب، ومرات تشوف لنا ضباب كامل ما أظنك بتشوف شيء إذا كان في سحاب أو أمطار يعني. فصراحة كان أول لما أكمر لما طلعنا كان ما في أمطار ولا في أجواء حلوة، بس صراحة كان الجو بارد، ومن غير كذا كان يعني الإطلالة واجد حلو، افضل عن الاطلالات تقريبا اللي موجودات في الجبال بعض الجبال يعني.
0: جميل، بس مشكلتها عاد 5 ساعات هايك اقل شيء.
1: مع انه صراحه هم تعرف كم يسويون تقريبا 3 ساعات، مع ان نحن يعني اللي نقدر نطلع تقريبا 5 ساعات، تقريبا اذا كان ناخذ استراحات واجد يمكن ناخذ 6 ساعات.
0: ايوه ويمكن تخيموا وتنزلوا اليوم اللي بعده.
1: نحن خيمنا ترى، نمنا وبعدين عاد نزلنا في اليوم الثاني، لكن الحمد لله يوم نزلنا لقينا ربيعنا بينزل، فهو معه حمار نزلنا الأغراض معه.
0: ما شاء الله.
1: المفترض أن يترى الأغراض نشيلهم في حمار قبل، يعني يكون معنا حد يندعم على الأغراض وبعدين نطلع نحن وراه، هذا المفترض.
0: أوكي، يعني هذه واحدة من الطرق لنقل المؤن للجبل الأسود.
1: هذه أحد الطرق، ترى معنا أنت تشوف الحمار منكم ما يفهم، لكن هو حاط الطريق أكثر عنك.
0: ما شاء الله، جميل. طيب هل باستمرار يكون في توصيل المؤن هذه عن طريق السلاح الجو والطيارات؟
1: هذا الشكل يعني ما كل يوم، ولكن يعني تقريبا
0: شهرياً.
1: تقريبا شهرياً يجي هناك يشيل الأغراض من تحت إلى وصله فوق.
0: طيب في حالة مثلا الحالات الطارئة خاصة مع الأمطار مثلا، هل تنقطع الطرق للقرية؟
1: مرات أيوة، لأن مرات يقطع عليه وادي السرين، فما في اللي يجيوا من العامرات ومن غيرها من المدن ما يقدر يوصلوا حال قرية صين، فيحتاجنا من يتدخل من مثلا سلاح الجو أو من الحكومة باختصار يوصلون المؤن حال القرية. صارت قبل في عصار جونو صار يوصلوا لهم اللي هم بالشاحنات، يوصلوا لهم بشيء ثانية، لأنه كان أول ماش كهرب فالثلاجات بندة.
0: أيوة.
1: فلازم يوصلوا لهم بشكل مستمر بشكل تقريبا يومي.
0: ما شاء الله، يعني لا سمح الله إذا صار ظرف أو لو شيء له علاقة بالأمطار مثلا أو الأعاصير، بهذه الحالة ينقطع الوصول للقرية
1: أكيد.
0: طيب فصير مثلا مؤنة أو أي شيء أساسي عن طريق الهليكوبتر يوصل للقرية.
1: أيوة.
0: لكن هل البيوت نفسها تتضرر؟ يعني هل يصير مثلا تغرق بيوت، فيضانات، يصير فيضانات ماي بمستوى معين؟
1: والله آخر مرة الحين صار، نحن لآخر مرة صار ترى شيء غير متوقع ومستحيل تقريبا بيصير مرة ثانية إلا بعد سنين، لأن اللي صار آخر مرة ترى كان وصل إلى المساجد بعد ما بس البيوت، مع أن المساجد كان مرتفعة بشكل كبير وشال سيارة بعد معه، مع أنه كان ما حد متوقع بيجي بذا القوة. حتى أنا كنت حيدة كان نمت بتربيع، لأن في جزء من القرية لما يمشي من هالوادي أنت ما تقدر تعدي، فقطع لي الوادي حتى كنت نمت بتربيعي ما قدرت أرجع البيت.
0: كم إلى حد ما يعني يستقر الشارع؟ يعني مثلا في الجبل الأخضر لما طار الوادي يقطع الطريق يبغى له ساعتين أربع ساعات هالحدود؟
1: لا يحتاج فترة. نحن نمنا يوم لما قلنا الصباح لقينا الشارع كامل متدمر، احتاج فترة طويلة لما يرجع نفس قبل واجد، بس تقريبا حدود الأسبوعين ذا أسابيع إلى تقريبا كذا.
0: طيب خبرنا عن عادات أهل القرية، بما أن قرية محافظة على خصوصيتها، يعني إيش عندكم عادات في الأعياد في رمضان؟ في شيء مميز كذا
1: في الأعياد؟ أكيد في النرزحة وفي الهازيق اللي يقولوا في النرزحة، وممكن في الأعياد مثلا دفن الشواء، في ناس تدفن الشواء مثلا أول يوم أو ثاني يوم، نحن عندنا أول يوم وثاني يوم يكون يطلع علشان نغدي بالضيوف اللي يجيوا معانا في ذاك اليوم. فهذا الشيء ممكن في ناس يفرقوا عندهم العادات غير ذي. طبعا في عندنا عادات غير في الأعراس وغيرها من الاحتفالات، هذا الشيء معروف.
0: يعني ما تدفنوا تنوركم كل أهل القرية في مكان واحد؟
1: لا، على حسب، في ناس يكون يدفنوه في منطقتين اللي هو في القرية بالضبط، أما في ناس مفترقين. أيوة.
0: طيب اليوم قرية مثل قرية صيا بعدد سكاني بسيط جدا عبد العزيز، مع الوظائف ومع تمركز الحياة في العاصمة في مسقط، كثير أشخاص نزحوا أو انتقلوا يعني مثلا إلى مناطق أقرب بحكم العمل، مدارس، الخدمات إلى آخره. أنت يعني خلال كم عمرك أنت؟
1: تقريبا الحين 19،
0: يعني 20 سنة. خلال مثلا خلينا أقول لك الخمس سنوات، هل شفت في أشخاص كثيرين ينتقلوا ينزلوا إلى العاصمة أو المدينة؟
1: أيوة كثير، بعد حتى من واحد منهم أحبابوتي انتقل للعامرات، فواجد واجد أشياء، واجد ناس انتقلوا من اللي كانوا ساكنين، خاصة اللي كانوا ساكنين قريب الوادي انتقلوا لمكان ثاني.
0: هم يتضرروا من الوادي؟
1: يتضرروا من الوادي، وأن صعوبة الوصول إلى الدوامات، أن يبغى لك وقت طويل، وغير أن يبغى لك مصاريف بترول. أيوه. وشيء ثاني،
0: وكبار السن يحتاج يكونوا جنب مستشفى عشان الخدمات. أيوه. وكذا.
1: واحد منهم اللي هو حبابوتي اللي جدك. هو طريح الفراش، فأنا يحتاج أنه يكون قريب من المستشفيات، وهذا الشيء أكيد.
0: الله يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. طيب اليوم أنا لو إن شاء الله يعني قررت إني أعمل زيارة لقرية صيا، وش بتنصحني؟ وين أروح؟ إيش أسوي؟ إيش الأنشطة اللي أقدر أسويها؟
1: في بيوت قديمة، بيوت أثرية، وترى واجد ذي يعني يجيها السياح. فأتمنى إن يعني مثلاً تروح للبيوت القديمة الموجودة والبيوت القديمة الحين عاد ترميمها بدون مساعدة الحكومة تقريباً. فأتمنى صراحة لو كانت الحكومة توفر مساعدات لدى الأشخاص اللي يرمموا البيوت القديمة وتساعدهم، فهذا الشيء حلو.
0: وتصير مزار سياحي
1: الحين هي
0: العبريين ونزوة.
1: أيوة الحين هي مسار سياحي، ترى يجيوا مرات سياح
0: ما شاء الله
1: مجموعات الهايك يجيوا هناك، لكن ما بشكل مطلوب بعد.
0: إن شاء الله يعني مع الأيام الجاية
1: بإذن الله.
0: محتوى هو كله محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي،
1: هو كله محتوى
0: مثل ما أنا عرفت وتعرف الناس عن القرية وعن الجبل الأسود وعن مسارات الهايك بمشيئة الله. ويعني ما في مثلا حد من أبناء القرية فكر أنه مثلا يعمل مشروع مثلا كافيه؟
1: هيو سويوا الحين في اسمه كافيه بيت العقيد،
0: يعني في كافيه.
1: ايوه في كافيه بيت
0: العقيد. انا لازم اذا بروح اطمن على نفسي اذا في قهوه ولا لا.
1: لا لا في كافيه البيت العقيد اسمه.
0: جميل جميل. أيوة. واتوقع هذا واحد من الاشياء اللي لاحظتها من خلال يعني تنقلي المستمر في ولايات السلطنة عبد العزيز. اي مكان يكون فيه مكان تستريح فيه، تشرب قهوه، تشرب لك شاي، فندق استراحه كذا بسيطه،
1: هذا هذه الاشياء بيكون فيها هذا الشيء اكيد. لكن أيوة. مشكله إن لو استمروا في فتح هذا الكوفي ما بيجيوا في سياح كبار كثيرة يعني إلا في أيام مثل الأعياد، أيام العيد الوطني والأشياء هذه. فهم مستمرين الحين يفتحوا في الأيام الأعياد أكثر شيء.
0: أوكي يعني في المناسبات.
1: في المناسبات أو مثلا في مسار مثلا هايك، في آخر مرة كان مسار هايك فافتحوا الكوفي. باختصار أي شيء يصير ما يفتحوا الكوفي عشان يستفيدوا منه بعد.
0: جميل جميل صراحة، يعني حمسني أني أزور قرية صيا بمشيئة الله، تكون لي زيارة قادمة
1: إن شاء الله
0: في قرية صيا في ولاية قريات. حاب تضيف شيء عبد العزيز؟
1: لا أحسنت مرة، كفينا وفينا توقع.
0: شكرا جزيلا ما قصرت. كان معنا عبد العزيز الناعبي من سكان قرية صيا. شكرا لك عبد العزيز، نورتنا. شكرا جزيلا.

النصف ساعة الأخيرة في صباح الشبيبة معاكم مستمعين الأحبة متواصلين، وأكيد نتمنى لكم صباحات الخير والتوفيق والبركة والتساهيل بإذن الله تعالى، ودروب السلامة ترافقكم في مشاويركم في هذا اليوم. اليوم نتكلم عن العادات اللي اختفت من حياتنا. سعيد يقول الجيران أول إذا نقص معهم شيء ما موجود في البيت، ملح، ثوم، فلفل أو أي شيء، طرش الأطفال أو هم الكبار يروحون بيت الجيران. اليوم أصبح هذا الشيء عيب مع كثير من الناس. كيف جت في بالك هذه سعيد؟ صراحة أحييك، يعني فعلا فعلا هذه واحدة من العادات اللي اختفت ما بين الجيران. يمكن مستحيل الحين، يعني شبه مستحيل، إلا إذا كانوا هم أهل مثلا أخوان، أولاد عام بيروح بيت والدته مثلا يجيب شيء، بيت أبوه يجيب شيء، لكن أن جيران جيران ويطلب من عندهم شيء، هي فعلا يعني صارت الحين تقرأ كعيب يعني أو فشلة يعني بين قوسين. فليش والله بالعكس الجيران اللي روابطهم مع بعض الأسرية قوية وما زالوا يتداخلوا ويزوروا بعض، أتوقع هذه العادي عندهم أمورهم طيبة. إذا ما تزور جارك أو إذا ما تشوفه كثير أو إذا في تباعد نوعا ما فأكيد بيكون عيب يعني. أحيانا أنت في حز طبخة، يعني مشغول تطبخ شيء معين، طبعا أمهاتنا وأخواتنا الله يحفظهم يعطيهم الصحة والعافية، فجأة شيء ينقص عليك، شيء بسيط ويمكن ما في سوبر ماركت أو دكان بعيد، أقرب دكان أو أقرب سوبر ماركت، وبهذيك اللحظة ما يكون مثلا الأب موجود في البيت أو أحد الأخوان الكبار، فايش تسوي هنا؟ تروح عند الجار تطلب منه إيش اللي أنت ناقصك، عاد فلفل، ثوم، طماطم مثل ما ذكر السعيد. كالعادة يحب يعيشنا أجواء المزرعة معاه السعيد. صباح الخير، أتوقع هالأيام بما أنك أنت تقضي فترة طويلة سعيد برا، يعني الرطوبة ما شاء الله حدث ولا حرج. يقول خرجنا من كاس الديار العربية. خرجنا يا سعيد، خرجنا، ليش تقلب المواجع؟ احنا نسينا الموضوع وخلينا ورا ظهرنا. والحين نستعد لكاس آسيا إن شاء الله.

تشرح لي أخبار من العالم، يعني بنجيب مجموعة أخبار من هنا وهناك. نبدأها في البرازيل وبداية الجولة الأولى من انتخابات البرازيل، منافسة قوية واحتمالات لفتح جولة أخرى في البرازيل. إذا مثلا لما يريدوا يرشحوا رئيس البرازيل، إذا مثلا الأصوات تساوت بنفس المقدار 50% 50%، إيش يسووا؟ يفتحوا جولة ثانية للتصويت. لأن البرازيل تشهد تصويت في الفترة المقبلة. عندنا على جانب آخر نروح للسعودية وللعام الرابع على التوالي السعودية الأولى عالميا في تصدير التمور بقيمة مليار ريال تقريباً.

ايفون ديو القابل للطي للتلفون الجديد اللي نزل مع اصدارات ابل الجديده متوقع انه يسجل 6 ملايين، يعني راح يتم بيع 6 ملايين وحده منه خلال الاشهر الاخيره من هذا العام فقط. في منافسة ما بين أبل وسامسونج اللي هما يعني غريمين تقليديين دائما في تنافس فيما بيناتهم لما يتعلق الموضوع بإصدارات جديدة إلى آخر. فيقول لك أهل السامسونج يقول لك هو إحنا هذا التلفون عندنا من 8 سنوات تقريبا، من 8 سنوات وانتو توكم. فأكيد يعني أبل عندها وجهة نظر بهذا الموضوع، ليش نزل التلفون قابل للطي الحين بالتحديد، وهل فقط بيكون في هذه السنة ولا بيستمر بيكمل في السنوات الجاية من إصدارات أبل عموماً.

قضية ميسي وقضية رونالدو سبق وتطرقنا لها، وهي أيضا من القضايا أو الموضوعات خليني أقول اللي تشغل يعني العالم المهتمين بالكرة. بنروح لروسيا، امرأة بعمر 27 سنة تشتغل في مختبر كسرت بالخطأ أنبوبة داخلها سلالات حية من بكتيريا الطاعون، فانتقلت البكتيريا لها وأصيبت بالعدوى أو أصيبت بالتهاب رئوي حاد أدى لموتها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يوم يقول لك الأمراض والأوبئة تطلع من المختبرات. طبعا 200 شخص اللي كانوا حوالينها يعني دخلوا في عزل احترازي، المخالطين الموجودين في المختبر الموجودين في المستشفى خوفا من تفشي وباء الطاعون، وادخل عدد كبير منهم المستشفى يعملون لهم فحوصات احترازية خوفا من انه يتحول لوباء. طبعا البكتيريا اللي انتشرت هي المسببة للطاعون الرئوي، أخطر أشكال هذا المرض، وينتقل ما بين البشر عبر الرذاذ التنفسي. يعني بس تتنفس إلا المرض هذا يعني انتقل لشخص آخر. يعني الله يحمينا ويحفظنا. ويقال إنه هذا المرض يعني ما عاد خطير مثل الأول، لأنه بالنهاية مرض بكتيري ولو علاج مثل المضادات الحيوية المختلفة والمتنوعة. المشكلة تكون وين في الفيروسات، إيه هي اللي علاجها صعب وانتشارها سريع. لكن بكل الأحوال يعني أتمنى الصحة والعافية، أكيد الله يحمينا ويحفظنا. يعني في منصة إكس سألوا جروك يقولوا له هل بالإمكان أنه يتحول لوباء عالمي، فإيش رد جروك؟ يقول غير محتمل، السلطات الروسية الرسمية أعلنت أنها التهاب رئوي غير معروف السبب ولم يؤكدوا الطاعون، والمخالطون كانوا حوالي 200، نتائج فحوصاتهم سلبية حتى الآن، حتى لو كانت طاعون رئوي فهو يعالج بالمضادات الحيوية ويحصر سريعا في العصر الحديث ولا يتحول لوباء عالمي. لكن هذه البنت يعني اللي كانت تشتغل في المختبر هي توفت جراء تعرضها لهذا الالتهاب. نروح للأردن، القبض على مراهق عمره 15 سنة اسمه سيف الدين خضر، مشتبه بأنه تمكن من اختراق أحد مواقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الـ FBI وسحب كميات من البيانات عن موظفيها تتضمن تفاصيل خطيرة، أسماء الموظفين، عناوين منازلهم، أرقامهم الشخصية، مهام الوظائف الحساسة والكثير من التفاصيل اللي حصلها في هذا الموقع. هو عمره 15 سنة بس. ففي مخاوف من قيام المراهق أو مجموعة شايني هانترز اللي ينتمي لها هذا المراهق أنه يبيعوا هذه المعلومات لجهات معادية. بحسب الخبر الحين وين المشكلة؟ المشكلة اللي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية هي صغر سن الخضر، واللي عقد الملاحظة القانونية. يعني أنه كون عمره 15 سنة يعقد المسألة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ما أعرف ليش أحس الخبر هذا مر علي قبل، كأنه مر في مراهق هكر شيء كذا، يعني هكر موقع لجهة كبيرة أو جهة معينة، أو أنا شفت فيلم وأنا ملخبطة يمكن والله. بس هو يعني القصة هذه تصلح فيلم الصراحة. 15 سنة عمره وسوى كل هذا، والحين الولايات المتحدة الأمريكية تريد سيف الدين خضر. بس ترى فعلا في بعض المراهقين ما شاء الله، وحتى الأطفال نوابغ أو عبقريين في موضوع التكنولوجيا وموضوع الهاكرز والأشياء الرقمية والأشياء هذه. يعني فما استبعد صراحة من اللي سواه سيف الدين خضر.

لسويسرا. شخص في سويسرا، طبعا هذا الفيديو يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، شخص في سويسرا رفض مساعدة رحالة سنغافوري كان يريد يساعده، يعني هذا السنغافوري كان يريد مساعدة من رجل سويسري إنه ياخذ معاه الدراجة اللي هو السيكل اللي احنا نسميه، ليش؟ كان يسوي سايكلينج في الطبيعة. فالشخص السويسري هذا رفض مساعدته، ويعني قال تعليقات عنصرية ضد الآسيويين، والشخص السنغافوري هذا مصور الفيديو، يعني مصور الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا السويسري أخطأ، عنصريته أكيد هذا الشيء لا خلاف عليه يعني، ولكن في منصات التواصل الاجتماعي يقولوا أيضا أن السنغافوري أيضا أخطأ. ليش السنغافوري أخطأ؟ لأنه هو خالف نظام واضح في سويسرا، أدخل السيكل لمسار مخصص للمشاة فقط. فهذه هي القصة، يعني لازم الاثنين يتحاسبون بهذا الموضوع، الاثنين أخطأوا يعني.

أتوقع راح نختم بمصر. يقول لك بسرعة بديهة عالية تمكن شاب من إنقاذ حياة طفل سقط من شرفة منزله من البلكونة وقدر أنه يمسكه قبل ما يطيح على الأسفلت. أنا طبعا جالسة الحين أشوف الفيديو، الطفل صغير جدا في العمر، يعني لو كان طاح وهذا الشخص ما قدر يمسكه لا سمح الله لا قدر الله كان الطفل راح، يعني راح. فهذا الشاب اسمه أحمد رجب قال أنه أي شخص في مكاني كان بيسوي اللي أنا سويته، والطفل الحمد لله خرج من الحادثة بدون أي مشاكل وبدون أي خدش. يعني كيف قدر أحمد أنه يلمح الطفل ويطيح من البلكونة ومسكه؟ فيعني الطفل هذا انكتب لعمر جديد. وهذه المواقف تصير بكثرة مع الأطفال، كم وكم شفنا مواقع التواصل الاجتماعي يعني فيديوهات كثيرة عن طفل بس لحظات بس أمه يعني شوي تنشغل، لحظات بسيطة تنشغل عن الطفل ويكون يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أحيانا يكون في خطر، بيطيح من مكان، بينزلق من شيء، بيطلع برا البيت، بيمسك مثلا شيء حاد إلى آخره. فالأطفال في عمر معين كذا يكونوا محتاجين تقريبا للانتباه طول الوقت طول الوقت، ما تقدر ولا لحظة أنك تخليه. الله يحفظهم يا رب. ويعني الأم مهما انتبهت ومهما سوت اللي عليها في لحظات بسيطة كذا سبحان الله ممكن تكلف، يعني ممكن تكلفها الكثير.

نصبح بالخير عليكم من جديد مستمعينا الأحبة في ربع ساعة الأخيرة تقريبا من عمر برنامجنا لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن العادات اللي اختفت أو اللي تراجعت، ما عادت مثل قبل. مثل ما ذكر سعيد، يعني قبل كنا نقدر نطلب من الجيران أشياء، الحين صار عيب، لا ما يصير تطلب منهم. GPT ذكر لي عادة حلوة أيضا، بس هو شات GPT قديم أنت، يقول كتابة الرسائل الورقية، يعني هذا وايد وايد قديم. يعني أتذكر كان عمري وقتها يعني قبل 20 سنة تقريبا، الكلام هذا قبل 20 سنة يمكن، الرسائل الورقية اختفت من 20 سنة، 15 سنة تقريبا. ما عاد لها لزمة، يعني الرسائل الورقية، الواتساب يحل الموضوع الحين. يعني حتى تشوف بعض من جداتنا وكبار السن الله يعطيهم الصحة والعافية تتعلم تستخدم التلفون بطريقة بسيطة، يعني على الأقل تعرف كيف تتصل مثلا لما تحتاج شيء مهم، شيء ضروري، وفي بعضهم حتى يستخدموا الواتساب. الأشياء اللي اختفت من يومنا أو من حياتنا بدون ما ننتبه لها، يعني واحد من الأشياء اللي اختفت ما راح تصدقوا كيف جاء في بالي الموضوع، لما نجلس وننسى أن احنا عندنا تليفون، تقضي وقت كذا وتنسى أن عندك تليفون. الحين التليفون متدبس بالإيد كأنه سوبر جلو محطوط بالإيد، لا يمكن يفارقنا، كل مكان، في كل مكان، يعني في السرير جنبنا الحين، حتى يعني أكرمكم الله أنتوا عارفين يعني إيش أريد أقول. فسبحان الله، يعني التلفون صار قصة صراحة. فقبل لما كنا يعني عمر أصغر، أو لما كان التلفون العادي GSM ما كان في إنستغرام وهذه السوشيال ميديا وهذه الربشة كلها اللي إحنا دخلنا في المعمعة اللي إحنا دخلنا فيها الحين، لا وتنسى التلفون كان أشياء مهمة، الأشياء ضرورية في البيت، بتتصلوا بتتواصلوا بين بعض، تحتاجوا شيء معين، حتى هذيك الرسائل اللي يرسلوها مال الجمعة ومال صباح الخير بسيطة كذا، وكان التواصل صراحة لطيف يعني الحين خلاص مستحيل أحد يجلس جلسة كذا بين أهل بين أصحاب ما يكون أحد ماسك تليفونه، مستحيل، هذه أنا يعني متأكدة منها 100%. شيء واحد من الأشياء اللي اختفت أو تراجعت أو قلت شراء الجريدة الورقية، وتوقع الكورونا عززت هذا الموضوع لأنه كان ممنوع، لأنه فيها تلامس وأشخاص كثيرين بيلمسوا الموضوع، فكان ممنوع الجرائد. اليوم هل تعرف أحد في محيطك بعده يقرأ جريدة أو يشتري جريدة؟ ممكن يقرأ، أكيد ممكن عن طريق التلفون يتصفحها PDF، يتصفحها في الويب سايت، لكن يشتريها ورقيا هل ما زال موجود؟ معقولة في شخص يشتري جريدة؟ أشياء كثيرة تغيرت حتى في بيوتنا إحنا، يعني لما تشوف قبل 20 سنة مثلا تلاقي لا والله في أشياء كثيرة تغيرت، طريقة الجلسة، شكل المجلس، التلفزيون، تجمع الأسرة، طريقة التواصل حتى ما بين أفراد الأسرة. إحنا اليوم ما نقدر نسأل ليش تغيرت هذه الأشياء، ما نقدر نسأل ليش تغيرت، هي تغيرت خلاص، واللي صار صار، واللي حصل حصل، والموضوع انتهى، والزمن ما بيرجع الورا، وما بنقدر احنا نغير هذه الأشياء ونتمسك بأشياء قديمة، يعني أو أشياء فات أوانها. يعني كل اللي نقدر نسويه إننا نستذكرها، بس تمر علينا بفترة والثانية نشوف احنا وين كنا، وين صرنا، إيش الأشياء اللي تغيرت في حياتنا، نحاول قدر الإمكان ناخذ الشيء الزين، أي شيء يدخل علينا ناخذ منه الشيء الزين ونترك الجانب السيء منه، مثل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا
وشات جي بي تي نوظفها في اللي يصلح لحياتنا ولأمورنا، الدراسة، الجامعة، يقدروا يستفيدوا منها الأطفال، الطلبة يستفيدوا منها في البحوث وحل يعني المعادلات الحسابية والأشياء هذه، مفيدة بتكون يعني فعلا وسريعة طبعا لأنها تلخص الموضوع تجيب من الآخر.

طيب بكذا إذا نكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الصباح في صباح الشبيبة. حبيت أختم بهذه المعلومة. في المغرب تقول الأسطورة إذا كان عندك رغبة عميقة في شيء معين اهمس في أذن قطتك وبعدها قدم لها الطعام مباشرة. وركزوا إن أنا قلت في البداية أسطورة، هذه الأساطير اللي ممتع أنك أنت تسمعها، بس صراحة تستحق التجربة. الحين من ما عندك قطة في البيت، يعني ألاحظ ما شاء الله يعني الأغلب أي ربي قطة في البيت، صراحة تعطي جو القطة، يعني تعطي جو حلو وفي البيت. هذه واحدة من الطرق الحين عشان تحقق أمنيتك. إذا عندك قطة أحيان ترى ما يعني ما لازم تكون عندك في البيت، أحيان هي قطة تحبك وانت تحبها بس تسلم عليك أو تلتقوا في الشارع أو لما تطلع برا البيت أو في حوش البيت مثلا. هذا شيء معروف طبعا، القطة لما تحب شخص هي تروح له، هي تقرب منه. فإذا شفت بيوم من الأيام قطة هي اللي تجي لك وهي اللي تقرب منك، فلازم تعرف أنك أنت شخص مميز. والقطة عموما يعني كائن حساس جدا ويخاف ودائما في حالة حذر وتخاف، خاصة قطط الشارع. فلما تشوف قطة قربت منك هنا لازم تعرف أنك أنت مميز عندها وأنها حبتك. ذكرت المعلومة اللي تقول إذا الأطفال والقطط حبوك يعني أنت شخص زين ونيتك زينة وقلبك صافي وقلبك طيب. ما أعرف مدى صحة هذه المعلومة، بس يمكن والله تكون صحيحة. يعني سبحان الله، تحس الأطفال والقطط عندهم شيء كذا، يقدروا يعرفوا هذا الإنسان زين ولا ما زين. هذه شيء عاد إحنا ما نقدر ندخل في التفاصيل، ما نعرف يعني ما رحفتي أنا بالموضوع، بس هذا اللي إحنا نسمعه يعني.

إذن نتمنى لكم صباحات سعيدة مستمعين الأحبة، ودروب السلامة إن شاء الله وين ما كنتوا تستمعوا لنا في هذا اليوم وفي هذا الصباح. وأكيد بإمكانكم تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي آت شبيبة في إكس وآت شبيبة أوفيشال في الإنستغرام. أشوفكم بكرة، مع السلامة.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

حياتك. حياتك. وخليك شبابي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

عيش حياتك. وخليه

خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: 97.5 مصر و98.5 صلنا.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك

فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد. وضروسي يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا، فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا، ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي، نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرب.

0: الشبابيك.
1: أمان الغد يبدأ من ادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في البعد الخامس، هذا اللقاء اليومي الذي يأخذنا معكم إلى أبعد من محور وأبعد من موضوع، ننتقل بين كثير من المضامين والقضايا ونتحدث أيضا مع ضيوف مميزين نقترب من مشوارهم، عطائهم، إبداعاتهم في كل مجال. هناك أيضا فقرات ومتابعات يومية لحظة بلحظة وموضوعية لننقل لكم كل ما هو جديد، كل ما هو مفيد من خلال منصة الشبيبة على ترددات الباطنة وجنوبها وشمالها ومسقط 97.5 وفي ظفار 98.5 وعلى منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. احنا بشكل دائم معكم في قلب الحدث، نعيش معكم اللحظة ما بعد الدوام وبعد فترة الظهيرة، نستمر معكم من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 4 العصر على مدى ساعتين بشكل مستمر، لننقل لكم أبرز الأخبار، الموضوعات اللي تشهدها الساحة المحلية وكل ما يتعلق بعلوم الدار وعلوم البلد، ونشارككم أيضا ونجعلكم جزء من صناعة المحتوى الحقيقي من خلال فتح قنوات التواصل 24990000. هذا بالنسبة إلى الاتصال المباشر. أما بالنسبة إلى يعني رقم الواتساب، رسائل صوتية أو رسائل SMS، رقم متاح 94777975. في كل حلقة هناك ضيف نحاول أيضا نقترب من أعمالهم، مشاريعهم، أيضا تفكيره وفلسفته لكثير من الجوانب. ضيفنا اليوم وضيفتنا بدأت رحلتها بين الخرائط والخرسانة، مهندسة مدنية تعرف أن أي بناء لا يقوم إلا على أساسين متينين، ثم اكتشفت أن أصعب ما يتم بناء ولا يتعلق فقط بالجدران بل بفكرة الثقة، وأن أثمن ما تملكه المؤسسة اليوم ليس مبانيها بل هي السمعة ثم السمعة والسمعة. من الهندسة إلى القيادة والإدارة الاستراتيجية، ومنها إلى بحث الدكتوراه في السمعة الرقمية، حملت صوت عمان إلى واشنطن وجاكرتا وتوجت بوسام القيادة الوطنية الشابة من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة. ضيفتنا اليوم رئيسة قسم إدارة المشاريع بالمؤسسة العمانية الوقفية وعضو فريق الذكاء الاصطناعي ومدربة وباحثة ومتطوعة قبل كل شيء. نرحب بالمهندسة مريم بن سعيد العامري. يا هلا وسهلا فيك أستاذة مريم.
2: شكرا جزيلا على هذه المقدمة الرائعة.
1: الله يسلمك. يعني أنا ودي أبدأ من حيث انتهيتي، يعني إن بدأتي ببناء المنشآت وانتهيتي ببناء السمعة. سؤال بديهي، إيش هو الخيط الذي يربط الهندسة بالقيادة بالسمعة الرقمية، وماذا بقي من المهندسة في القائدة أو في القيادة في الوقت الحالي؟
2: لما نتكلم عنها نحن نتكلم، خلنا نقول عن رحلة، يعني ما نتكلم عن مرحلة بل هي عن رحلة.
1: بس معلش أمر المايك كامل بعد نعم، أساسا يكون صوت واضح. نعم بعد. نعم واضح
2: تمام
1: جميل.
2: الآن واضح صوت؟
1: نعم مية مية.
2: طيب نحن نتكلم عن رحلة طويلة امتداد، ما نتكلم عن مرحلة عمرية واحدة. أنا أتكلم عن بدايتي مع البكالوريوس، نعم كنت في الهندسة المدنية، لكن إذا نربط بين الهندسة والقيادة والإدارة والسمعة، نربط أن المهندس دائما معروف بالدقة.
1: نعم.
2: معروف بالتخطيط. فأنا الهندسة، خلنا نقول أن الهندسة فادتني في الدقة، في دقة الأشياء، في تخطيطها، في ترتيبها، في تقسيمها.
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك مثل ما ذكرت أنت، يعني نتعامل مع خرسانات، مع أشياء صلبة، مع أشياء ما فيها روح، لكن بعد ذلك انتقلت إلى الإنسان. القيادة دائما يعني تحتاج أساس واضح، الأساس المهندسين يعرفوا أهمية الفاونديشن في كل بناء، أهمية الأساسات. فأنا عرفت أهمية الأساس في أي مشروع وفي أي بناء، كيف أنت تؤسس. ثم بعد ذلك بدأت أتعامل مع الإنسان، أتكلم عن القيادة، انتقلت فيها سواء كان كرئيس قسم أو قيادة مشاريع أو إدارة مشاريع، ثم إلى الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي. بعد ذلك أيقنت تماما أنه إذا ما عندك ثقة ولا تملك هذه الثقة فأنت دمرت كل اللي كنت جالس تبني من البداية. فانتقلت إلى السمعة الرقمية، فهي مرحلة. خلنا نقول أن الهندسة علمتني كيف أبني، الإدارة علمتني كيف أقود، والبحث اللي حاليا جالسة أشتغل فيه علمني كيف أسأل، كيف أراجع، كيف أفهم، كيف أشعر، كيف أتعامل مع اللي حولي.
1: جميل. طيب سؤال قد يخطر في بال البعض، ماذا يعني عندما نتحدث عن القيادة؟ ماذا تصنع اليوم القيادة في الإنسان قبل أن تصنع في السيرة الذاتية ونضعها؟ هل هناك مثلا موقف معين هذا الموقف استطاع أن يغير تعريفك للنجاح وللمسؤولية؟
2: شوف، في سؤال أزلي دائما دائما يسأل إذا بديت تدرس علم الإدارة، وحتى حاليا في كل الدورات التدريبية في القيادة أول شيء يسأل إياه الشخص، هل تعتقد أو تتوقع أن القيادة فطرية ولا مكتسبة؟ أنت أصلا تولد قائد ولا يحتاج أنك أنت تتعلم عشان تكون قائد؟ الخلاف قائم، وفي أحزاب، في مدرسة للقيادة الفطرية وفي مدرسة للقيادة المكتسبة. لكن لما نجي للواقع، الله سبحانه وتعالى خلق الناس قدرات. في إنسان لو بذل وسعى وسوى اللي يسويه، هو شخصيته كذا، المنتلتي ماله، ما ممكن يكون قائد، لكن ممكن يعطي، ممكن يقدم، ممكن يعني أنت تكلفه بعمل معين ويسويه، بس ما ممكن يدير فريق. وهذا أيضا في عصر الصحابة حصل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر عن واحد من الصحابة أنه لا يولى على اثنين. ليش؟ لأنه شخصيته لينة هينة يعني، كان والقيادة تحتاج أحيانا حزم. فهنا ذهبوا أن القيادة خلنا نقول فطرية، يعني أنت يا أما تولد قائد أو لا. لكن البعض قال لا، أدخل دورات في القيادة وأكتسب. نعم، بإمكانك تكتسبها بعض المرات، لكن في الغالب هي مزيج بين الاثنين. تو إذا نرجع للسؤال، يعني ماذا غيرت القيادة فيك؟ المواقف اللي أنت تنحط فيها هي اللي تظهر فعليا هل أنت قائد حقيقي، هل تستطيع أن تدير هذه الأمور، كذلك نجاحاتك أثرك. لكن القائد الحقيقي هو الإنسان المؤثر، هو الإنسان الذي يدير. يعني ياما مدراء يقال عنه مدير ولا يقال عنه قائد، لأنه فقط عنده
1: ونوضح أيضا الاختلاف بين المدير والقائد قليل.
2: المدير هو إنسان عنده مسؤوليات، عنده صلاحيات، 1-2-3 امشي عليها.
1: نعم.
2: أما القائد يتعامل معك أنت، القائد يبدأ بنفسه، هو يبدأ ويمشي خلفه، المدير يعطي أوامر. فهنا الفرق غالبا بين المدير والقائد. القائد يكون مؤثر، فأنت هل فعلا مؤثر بهذه الفطرة؟ جالس تقدم شيء؟ وأيضا مثل ما قلت لك، المواقف هي اللي تخليك تحكم. أنت تقيس نفسك، دخلت في مشروع معين مسكت، وللعلم سبحان الله ترى القائد كيف لما نقول بالفطرة تجي حرة، يعني صار موضوع معين وأصلا ما كان في قائد، كلهم يشتغلوا في مشروع مثلا، صارت مشكلة، الشخص اللي بيمسك بزمام الأمور ويبدأ يرتبها، لا تعالوا نسوي 1-2، هذا عرف أنه قائد خلاص، هنا نعم. ظهرت شخصيته القيادية. فالمواقف غالبا هي التي تجعلك يعني في مسار القائد،
1: هي اللي تجعلك في مسار القائد. ولكن يشغل بالي أيضا سؤال، ربما هذا السؤال يفكر فيه من يستمع لنا، هل اليوم تداخلت التخصصات في هذا الوقت؟ بمعنى اليوم أصبح يعني التخصص الواحد أمر شوي صعب، فبالتالي لابد أنك تكون ملم في كثير من المهارات، أم يعتقد البعض لا، أن كثرة المهارات قد تكون مشتتة مقنعة فعليا؟ فرأيك في موضوع أن احنا محتاجين إلى تخصص في هذا الزمن، أم نكتسب عدد من المهارات ولا نكتفي أيضا بجانب واحد؟ أستاذ مريم،
2: سلاح ذو حدين، خذ من كل علم بطرف، لكن ما معناته أنك أنت فقط أخذت من هذا العلم بطرفه أنت متخصص فيه. يعني أنا والله عرفت في الهندسة، لكن بكرة بصير أشتغل في الرسم. طيب أنا عندي يمكن مهارة الرسم، بس ما معناته أنه أنا رسامة وأترك الهندسة. عدم التخصصية بتضيع علينا كثير أمور، لكن ما يمنع الشيء أنك أنت تكون إذا عندك مهارة وتعرف أنك راح تقدم فيها انطلق. يعني أنا مثلاً يمكن أصدمك مهندسة مدنية، بس أنا حرفيا ما اشتغلت مهندسة أبداً. أبداً ما اشتغلت في الهندسة، يعني أنا تخرجت بس ما اشتغلت مهندسة، اشتغلت شيء آخر، لكن مع هذا أبدعت. وفي المقابل وأنا مهندسة كنت الأول على دفعتي، حصلت على براءة ابتكار، طلعت بمشروعين من الجامعة، يعني كنت مبدعة في الهندسة.
1: ولكن
2: توظفت في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ابتداء، يعني شيء مختلف تماماً. ولما اشتغلت في الأوقاف مسكت التواصل الرقمي إعلام، حتى ما له علاقة في الهندسة. فمعناته أنا كان عندي القدرة أني أنا أمسك هذا الشيء، بس أيضا تخصصي موجودة فيه وأقدر أبدع فيه. أنا أعرف اشتغلت في التواصل الرقمي، أعطيت فيه، اشتغلت يمكن فيه تقريبا 6 سنوات وحققت فيه إنجازات عظيمة. لما أوزن، ودائما نقولهم يعني ما شرط، ترى أنت أحيانا نشوف الحياة تأخذك، أنت تدرس شيء بس شغفك شيء آخر، فإذا وازنت بين الشغف، خلني أقول المذيعين جزء كبير أنا أعرفهم من المذيعين،
1: تخصصات مختلفة
2: ما مذيع،
1: تعتقد في الزراعة، في مجال الطب، في مجالات لا ليس لها علاقة بالإعلام.
2: بالضبط. فالتخصص يعني التخصص نعم يعطيك أهمية، يعطيك اختصاصك دراستك، لكن أحيانا الشغف والموهبة يعطيك شيء آخر، بل أحيانا موهبتك وشغفك تدخل عليك وتعطيك أكثر مما يعطيك إياه تخصصك. فالتعددية جميلة، لكن لا إفراط ولا تفريط.
1: يعني
2: ما تأخذ بس من الشيء بدايته وتقول أني أنا واو أعرف، مثل اللي يحفظ 10 كلمات من لغة معينة ويقول أنا أتحدث 7 لغات 8 لغات.
1: السؤال الأهم عندما نتحدث، وانت ذكرت هذا الشيء في حديثك، القيادة والأثر. طيب، يقال أن القيادة ليست منصب، لكن عمليا أنا أحتاج أفهم منك كيف ينتقل الشاب من طابور انتظار الفرص إلى صناعتها؟ إيش هي الخطوة الأولى؟
2: إذا نتكلم عن صناعة الفرص وعن انتظارها، خلنا نتكلم يعني عن الوفرة. يعني أنت ما تربط نفسك متى تأتيني الفرصة أو أنا أنتظر الفرصة. أحيانا الفرص أمامك، لكن أنت تحتاج أنك أنت تسهل. أو أحسني أنا أريد أضرب مثال، يعني خلنا نقول أنه ما دائما، أول شيء ما دائما نعقل موضوع أن أنت أبحث عن فرصة، لأن أحيانا أنت لو بحثت ما راح تحصل هذه الفرصة. لابد أن حد يسهل لك الطريق، أو لابد أن يكون عندك موجه. فأيضا ما نكون مثاليين أن نقول ابحثوا عن الفرص،
1: خلينا واقعيين.
2: بالضبط. أحيانا لو بحثت الفرصة لن تأتيك، لكن في المقابل بإمكانك وفي كثير من الأحيان أنك أنت تصنع هذه الفرصة. ممكن أعطي مثال واقعي أنه كيف تصنع الفرصة. خلنا نقول يعني إذا نتكلم عن الشباب، دائما غالبا نحن إذا نذكر موضوع الفرص نذكر موضوع الباحثين عن عمل، أو موضوع الشباب الممتلئين بالفراغ واللي ما محصلين شيء يعني يطلعوا في هذا الفراغ. ابحث في ذاتك في البداية، وقلت لك ما مثالية، ما أتكلم بمثالية نهائيا. أنا أعرف أنه في شباب حاولوا لكن يعني ما وجدوا، هذا لعله أيضا ممكن نقسمه لأسباب. لكن عن البحث عن الفرص، أحيانا كلمة واحدة ممكن تفتح لك باب. وأنا أذكر هذا أول ما دخلت الجامعة في سنة أولى. لما دخلت الجامعة ما كنت أعرف أنه في عندنا مكفوفين موجودين في الجامعة، يعني طلع مجموعة من الطلبة فعليا يريدوا يسجلوا في تخصصات معينة، لكن كان في اشتراط صعب.
1: نعم.
2: يعني أن أنت إذا تريد، أنت كفيف وتريد تسجل في الجامعة، لابد من وجود شخص يكون مرافق معك وهو المسؤول عنك، الجامعة غير مسؤولة عنك.
1: طيب.
2: يجيبك يشلك ينقلك. فأنت ما معقول، أنت تتخيل أن أنت لازم تفرغ نفسك لمدة 5 سنوات أنك أنت تكون مع هذا الشخص، تأخذه توديه دخل الصفوف تكتب عنه الامتحان. فالموضوع ما صعب ما سهل، يعني معناته أن الطالب ما يدرس. وأنا كنت بحماس سنة أولى تعرفت داخل الجامعة، فقلت لهم طيب ليش ما نسوي مجموعة طلابية تطوعية مهمتها أنها تخدم هذيل المكفوفين.
1: طيب.
2: قالوا الموضوع صعب، ما في يعني ما بهذيك السهولة اللي أنت تتوقعيها. قلت لهم نبدأ، سوينا الإعلان الأول، وحتى سميناها بصائر العقول أنها يعني تهتم بالناس اللي مبصرين بعقلهم وكذا. كوننا مجموعة طلابية كان الهدف منها إعانة المكفوفين اللي بيسجلوا في الجامعة.
1: نعم.
2: فحصلنا ما شاء الله كمية الطلبة اللي حابين أنهم يتبرعوا أو أنهم بوقتهم، خلنا نقول هو وقف. نعم. للوقت. نعم. أنه هو يعطيك من وقتك كطالب جامعي أنه يساعد هذاك الكفيف. كانت هذه الخطوة الأولى، أسسنا الفريق. حاولنا نحط لنا أهداف، إيش الأشياء اللي بنسوي لهم إياها، كيف بنسهل عليهم الحياة الجامعية. بعد ذلك قلنا ليش ما نحول الجامعة أصلاً بيئة سهلة أنها هي تكتنف هذيل المكفوفين. رحنا سوينا ممرات خاصة فيهم، طبعاً هو يعتمد على اللمس، فبرجله لما يلمس هذاك الممر يعرف أن هذا الطريق طريق كليته.
1: نعم.
2: حولنا جميع القاعات الدراسية بلغة برايل، أنه هو يلمس الباب فيعرف أنه هذا الكلاس ماله. منيو الجامعة حولنا اللفت، بدينا خطوة خطوة خطوة. بعدين كنا نبقى نطلع من سالفة أنه ما لازم أنا أحل عنه الاختبار، يعني لازم ترى حد يقرأ له السؤال، هذاك يعطيه الجواب ويكتب عنه، فكان أيضا يأخذ من جهد الطالب.
1: نعم.
2: قمنا نبحث عن داعمين وغيره، فأنشأنا أول معمل متكامل للمكفوفين.
1: ما شاء الله عليكم.
2: بحيث أنهم في أجهزتهم الخاصة، كمبيوتراتهم، طابعاتهم، يعني يقدر يسجل المحاضرة وبعدين يطبعها، جبنا له طابعة برايل يطبعها بلغة برايل.
1: طيب.
2: بعد ذلك الحمد لله حصلنا على دعم وخضينا لهم الأجهزة، كل طالب صار في إيده الجهاز كأنه مثل لابتوب. نحن معنا هو جهاز خاص بالمكفوفين اسمه برايل سنس.
1: نعم.
2: نحن خلقنا لهم فرصة، حرفيا خلقنا لهم فرصة من لا شيء، لو ما فكرنا فيها يعني أو ما استغلينا هذاك الوضع. يعني تعرف من طالبين لما أنا كنت متخرجة تقريبا كان عدد طلب المكفوفين 20 في الجامعة.
1: نعم.
2: فخلقنا فرصة، أعطينا فرصة، لكن كان بدايته تطوع. فأنا أقول دائما أنت أدخل في عمل خير، صح يمكن أنا الآن أريد مقابل، أريد شيء مادي، لكن صدقني بعد ذلك يعني بتجد مدخل. يعني مهما حاولت أو عطيت أو بديت لابد أنك أنت تجد مدخل، فأنت أخلق هذه الفرصة. وهذا اللي أنا أقول لك أنه يعني ما نتكلم بمثالية، دائما أقول أخلقوا أخلقوا فرصة، تعبوا خلاص يخلقوا فرص.
1: نعم.
2: ما يريد يعني مقابل أو يريد يعمل أو يريد يشتغل، بس أنت مجرد تبدأ يعني بيجيك المقابل.
1: طيب أنا أنتقل إلى محور القيادة بعض الشيء وأستفيد أيضا من خلال تجربتك وخبرتك في هذا الجانب. جربت القيادة بقرار رسمي طبعا، والقيادة في العمل التطوعي أعتقد الأمر هنا مختلف تماما، هنا يصبح الأمر بلا سلطة ولا راتب. وين الأصعب من رأيك، وأيهما يكشف القائد الحقيقي؟
2: ما في وجه، خلنا نقول ما في وجه مقارنة بالضبط، لأنه في عندك قيادة رسمية وقيادة بالتأثير. القيادة الرسمية أنت تحتاجها لا محالة، القيادة الرسمية تعطيك صلاحيات، تعطيك أمور رسمية، أحيانا أنت كقائد أنت محتاج تستخدم هذه الصلاحيات. لكن القيادة بالتأثير هي أصعبها، لأنها تحتاج ثقة.
1: نعم.
2: أنا إذا ما أثق فيك ما أسمع كلامك، إذا ما أثق فيك ما بتبرع. خلنا نقول إذا كان فريق تطوعي مثلا يجمع تبرعات أو جمعية خيرية، إذا ما كان في ثقة هذه لقيادتهم ترى بالتأثير ما عندهم الصلاحيات، عرف؟ فإذا أنا ما أثق فيهم حرفيا أنا ما رح أتعامل معهم. فلكن القائد الذكي هو الذي يجمع بين الأمرين، القائد أمين. الإنسان، ما القائد المدير، يعني اللي يتعامل بإنسانيته. أذكر في يعني كذا مقولة دائما واجد أحب أذكرها، اللي هي أنك تعامل بالناس وبينك وبينهم شعرة معاوية. شعرة معاوية أنه هذه سؤال عنها معاوية، أنك كيف قدرت تكسب الناس، فقال جعلت بيني وبين الناس شعرة، إذا هم شدوا أنا أرخي وإذا هم رخوا أنا أشد، المهم ما تنقطع الشعرة.
1: الله.
2: فأنت إذا عندك الله. هذا النوع من القيادة أنت هنا تكسب الناس. حازم وقت الحزم ولين وقت اللين، تكسبهم بالتأثير، وخصوصا في الفرق التطوعية ما في مقابل تعطيهم. القيادة الرسمية أنت تعرف أن أنت ماسكنا أن عندك راتب أو عندك مبلغ أنت بتعطيه، أما القيادة بالتأثير فهنا أنت بأخلاقك.
1: جميل.
2: بثقتك، بإنسانيتك، بتعاملك، هنا أنت كيف تكسبه. من خلال خبرتي وتجربتي أرى أنه قلت لك الذي يجمع بين الأمرين هذا يعني الفائز، لأنه كسبهم وفي المقابل أنت تحتاج إلى تحديد أدوار، تحتاج إلى صلاحيات، تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى ترتيب.
1: طيب المهندسة مريم، أنا ودي أسألك أيضا عن وسام القيادة الوطنية الشابة، هل شعرتي لحظة استلام هذا الوسام أنه تتويج لما مضى، أم هو باعتباره مثابة دين عليك لما هو قادم وآتي؟
2: كان الشعور مختلط، تعرف جدا جميل الشعور أنك أنت تعمل وفي حد جالس يتابع عملك، في حد يقول لك أن أنت أنجزت، أنت تستحق. يمكن أنت ما اشتغلت عشان أصلا يقال لك أنجزت واستحقيت، لكن مجرد أنك تحس أنه في ناس حاسين باللي جالس أنت تسويه يعد شعور كبير، وأيضا يخلق التزام أدبي داخلي في نفسك أنه أنا أعطيت هذا الوسام، إذن أنا لازم أحافظ عليه. ترى شوف ما الصعب أنك أنت تحصل على الوسام، الصعب أنك أنت كيف بتحافظ على ما بعد الله. هذا الوسام على الأثر، معناته أنت وضعت العين عليك، أنت أعطيت هذا لأنك جالس تمشي على رتم معين، جالس تؤدي أعمال معينة، فهل بعد الوسام تركتها؟ إذا معناته أنت كنت تشتغل عشان يقال عنك سويت، وأنك أنت وصلت بس عشان تمسك هذا الوسام. لكن إذا استمريت مثل ما أنت، فهنا معناته الوسام أعطاك دافع، أعطاك حافز.
1: جميل.
2: جدا حلو الشعور. إذا نتكلم عنه لما يقال أنك أنت أعطيت وسام القيادات الوطنية الشابة وعلى مستوى الوطن العربي، تكريم كبير.
1: لكن مسؤولية في الوقت.
2: ومسؤولية.
1: مسؤولية. ماذا سأقدم؟
2: بالضبط. وأنت تتكلم عن قيادات وطنية، تتكلم عن فئة معينة، خلنا نقول الشباب، إيش اللي بتقدم لهم، إيش اللي بتعطيهم، ماذا بعد هذا؟ طبعا هو ما أنه أيضا بعد ما يفهم أنه شيء كبير وراء تبعات، لا، لكن هو خلنا نقول هو شعور نفسي والتزام
1: رمز
2: داخلي،
1: أيضاً رمز بمثابة أنه فعلا يعني تقدير أيضا للجهود والعمال.
2: وأيضا لأنه وايد أسئلة، شو سوت؟ ليش عطوها؟ فأنت لازم تثبت أنه فعلا سويت.
1: طبيعي جدا، طبيعي جدا هذا السؤال، ووارد أنه يعني يتم طرح هذا السؤال. لكن ربما يعني نذهب قليلا إلى جانب آخر. لو طلب منك تشخيص يعني صريح، إيش اللي ينقص اليوم في اعتقادك شبابنا أكثر؟ هل هي الفرص أم التوجيه أم الجرأة في العمل؟
2: أيضا ما نقدر نصنف، يعني ما أقدر أقول أنه الشاب ينقص كذا، لأنه من شاب إلى شاب يختلف هذا الموضوع. يعني في إنسان يمكن يكون عنده قدرة وجرأة لكن أصلا ما عنده فرصة عادلة. أنا أعرف شخصيتين، إنسانة قادرة وجريء أو متمكنة ومتحدثة ومثقفة، بس أصلا فعليا ما جاتني فرصة، فأنا ما أظلمها أن ما عندها الجرأة، ما هي عندها أو هو عنده كشاب لكن لم يجد الفرصة العادلة. طيب شخص يمكن جاته فرصة لكنه ما في المكان الصح، يخاف أو محتاج توجيه. فما نقدر نصنف الشباب أنه هذا الشاب تنقصه جرأة، لا، هو الموقف، الموقف اللي أنت حطيت فيه لما جاتك هذيك الفرصة أو أصلا يمكن ما جاتك. لكن لو يعني تسألني عن أمر أراه مؤثر جدا في هذا الجانب،
1: نعم،
2: والشباب فعليا يحتاجوا، فهم يحتاجون التوجيه. يعني الشاب فعليا في هذه المرحلة من عمره يحتاج شخص يساعده، شخص يمسك بإيده، شخص يوجهه، شخص يعني إذا شافه مشى في الطريق الصحيح يشد على يده ويقول له امضي أنت في الطريق الصح، وإذا شافه في الطريق الخطأ يقول له لا توقف، ما هو هذا المكان الصح. فإذا أنت فعليا في هذه المرحلة من حياتك وجدت الموجه، وجدت الشخص اللي جالس يوجهك بالطريقة الصحيحة، وكلنا نحتاج يعني في مرحلة من المراحل في حياتك، ويمكن نحن كلنا مرينا بهذه المرحلة سابقا. أنا أشوف أنه اليمين هو الصح، لكن يجي شخص أعقل مني أكثر خبرة يقول لي لا يا مريم امشي في هذا الطريق، ويطلع في النهاية كلامه هو الصح، لأنه غالبا اللي يتحدث من خبرة فهو أكيد شاف الأمرين لين وصل هذه
1: طيب
2: المرحلة.
1: السؤال الأهم، قبل 10 سنوات هناك بعض المهارات التي كانت تصنع القائد، لكن في الوقت الحالي هل تعتقدي أن هناك بعض المهارات التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يأخذها من القائد؟
2: الإنسانية، الروح.
1: الإنسانية.
2: لأن الذكاء الاصطناعي يتكلم بمنطقية ويتكلم بقياس مؤشرات وبيانات، يدرس بيانات، لكنه لا يدرس الروح البشرية، والقرارات تكون مبنية على أرقام، مبنية على معلومات أنت عطيت إياها، لكن في المقابل أيضا قراره بيطلع على هذيك البيانات، بس من اللي يقرر ختاما؟ أنت. فالقائد غالبا هو الذي يصنع القرار، وهذا اللي يميز القائد الإنسان للعلم، أنه قراره بيده. فإذا نتكلم هل القائد لازم يعرف بأساسيات الذكاء الاصطناعي والعلم الحديث؟ نعم، لأنه صعب أيضا تكون متأخر، خلاص العالم تقدم رقميا، فلا تقول لي أنا بكون قائد بقيادة تقليدية. نعم، لابد أن يكون لديك أساس معرفي متين، لابد أن يكون عندك تخطيط استراتيجي، لابد أنك أنت تبني قراراتك يعني على دراسات، على بيانات، على معلومات، لكن ما ترفض الذكاء الاصطناعي ولا ترفض التقدم، لابد أنك أنت تكون جامع بين الاثنين. وشباب اليوم ترى شباب متقدم حرفيا، والقائد الناجح أصلا الآن والمؤثرين خلنا نقول كل كلهم يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لأنه يسهل لك الأمور، سهل لك الحياة، أيضا خلاك أقرب من غيرك. أنا يعني عندي بيانات ومعلومات كنت أحتاج فيها 3-4 أيام عشان أحللها، أو كتاب عشان ألخصه، أو معلومة عشان أدرسها، إذا أنا قادرة الآن في 30 ثانية
1: صحيح
2: أحصل فيها على... ليش ما أختصر الوقت
1: ألخص
2: والجهد؟
1: ألخص فيها الكتاب، أحط فيها أفكار معينة ونقاط ويحط ليها. مثل ما قلتي إحنا لابد أن أيضا نغذي الذكاء الاصطناعي بمعلومات، ولكن هذا لا يخفي أيضا أن يتعلم القائد أدوات الذكاء الاصطناعي ويستفيد منها. ما زالوا بعض القادة ربما يشعروا أن هذه الأدوات والمنصات ربما ليس لها قيمة في اعتقاده أنها إيش راح تقدم، ما هو أنا القائد اللي قدت العملية كلها وأنا اللي راح أوجه الذكاء الاصطناعي.
2: أو يمكن هو يحس أحيانا أنه هو تهميش لعقلك، أنت عندك عقل يعني ليش ما تستخدمه؟ طيب أنا أستخدمه في تمحيص المعلومة
1: الله.
2: اللي حصلت عليها
1: واختصر
2: الوقت والجهد، وأحيانا في أشياء أنت ما تنتبه لها، فعليا في أشياء أنت ما تنتبه لها لكنه نبهك عليها. بس في المقابل نقول أنه هو سلاح ذو حدين، ما تعتمد عليه الاعتماد التام، وأيضا ما تتجاهله. بل الآن الأمية ليست أنك أنت ما تعرف تقرأ وتكتب،
1: صحيح.
2: الأمية أنك ما تعرف تتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي.
1: جميل. السؤال المهم أعتقد هو عنوان لحلقة اليوم، هل أصبحت السمعة الرقمية رأس مال حقيقي يقاس يستثمر يخسر؟ وما أكثر خطأ ربما يرتكبه الشباب في حق سمعتهم دون أن يشعروا بذلك؟
2: إذا نتكلم عن السمعة الرقمية الآن أصبحت رأس مال جميع المؤسسات،
1: وممكن نعرفها أيضا في تعريف مختصر، ماذا نقصد بالسمعة الرقمية؟
2: السمعة الرقمية هي كل ما ينشر عنك في مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الرقمية، كل ما أعرفه أنا عن المذيع حفيظ في سمعتك الرقمية. يعني مثلا أنا اليوم قالوا لي أنه اللي بيقدم اللقاء معاش المذيع حفيظ جعبوب، أنا أول شيء سويته رحت أبحث من هو المذيع حفيظ، البيانات اللي طلعت لي هي سمعتك الرقمية.
1: الله،
2: فاحرص
1: إن شاء الله بيانات طيبة
2: تبيض الوجه. فهنا حرفيا تقاس سمعة الإنسان الرقمية، وأنا لما أتكلم عن سمعة رقمية أتكلم عن سمعة مؤسسات، أصبحت المؤسسات تقاس بسمعتها الرقمية، لذلك أصبحت السمعة الرقمية رأس مال، بل أصبحت استثمار. يعني نحن الآن وصلنا نبحث كيف تستثمر في سمعتك الرقمية، بمعنى كيف تبيعها، كيف تدخل فلوس من سمعتك الرقمية كل 3 أشهر، أين وصلت في المؤشرات هذه السمعة، شفافيتك، عدالتك، دقة بياناتك، بياناتك المفتوحة للجمهور، مدى مصداقيتك، KPI تبعك، كل هذه الأمور أصبحت تقاس بها سمعتك. وجودك في وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا وجودك ضرر يؤثر على سمعتك الرقمية، بمعنى
1: نعم والله صحيح،
2: أنت نشرت بيانات يفترض أنك ما تنشرها في هذاك الوقت، هل نقول يفترض أن هذه البيانات ما تطلع أو ما صغتها بالطريقة الصحيحة التي يفهمها الجمهور بدقة، فانقلبت عليك، هنا تأثرت سمعتك الرقمية، نزلت مؤشراتك. وانت ملاحظ اليوم العالم كله، سوق الأسهم غيره، يعتمد على بيانات رقمية، على ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي. سابقا لما الشخص كان مثلا شخص يبي يخطب،
1: نعم،
2: كان يسأل عنه في الحارة،
1: الحارة كلها، أيوة، في المسجد وين
2: الحين فلان خاطب وين، أول شيء يسووه في إنستغرام يدور حساباته في سناب شات، إيش اللي أصبحت
1: معلق على من وضايف من،
2: أيوة بالضبط، ماذا قال. فصارت سمعة الرقمية تقاس ب يعني سمعته، خلنا نقول هو كشخص يقاس بما ينشر عنه في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: السمعة الرقمية أمر مهم
2: وأصبح لها قيمة، حضورك يعني أنا أنصح الشباب كلهم الآن يعني إنهم يراعوا حضورهم الرقمي بوعي، لأنه في النهاية يعني ولابد أن تكون حقيقتك الرقمية هي حقيقتك الشخصية.
1: على فكرة أنت يعني فتحتي عيوننا على كثير وأفكارنا على كثير من المعلومات اللي يغفلوا عليها أخواننا أخواتنا في هذا الجانب، يظل أنها هي مرحلة ولت وكنا نحط اللي نريده في هذه المنصات في التيك توك في الإنستغرام، كل شيء ملفت وقذاب ودنا نحط، لكن تسأليني هل له قيمة حقيقية اجتماعية؟ ما سابقا ربما ما كان في تركيز كبير، بعد هذه السنوات أدركنا حجم الأعمال والمحتويات اللي كانت تضع هناك، فأعتقد أن احنا محتاجين نعزز
2: محتاجين
1: الثقافة
2: السمعة الرقمية، حرفيا محتاجينها جدا. وخلنا نقول أن هويتك الرقمية لابد أن تكون قريبة جدا وصادقة من هويتك الحقيقية، لأن الصورة مع الوقت ممكن أن تتحسنها، بس إذا الثقة فقدتها ما ممكن ترجعها بسهولة، سواء كنت فرد أو كنت مؤسسة.
1: إيش رأيك نطلع فاصل؟

البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الأكارم، حياكم الله ونرحب بكل اللي انضموا معنا لمتابعة البعد الخامس، هذا اللقاء اللي ناخذكم فيه إلى رحاب

0: الآن وحديثنا اليوم حول الذكاء الاصطناعي والسمعة الرقمية، الوعي كذلك والبحث العلمي، وتحدثنا أيضا عن القيادة والأثر، والرحلة كانت أيضا برفقة المهندسة مريم بن سعيد العامري وهي رئيسة قسم إدارة المشاريع بالمؤسسة العمانية الوقفية، وحديثنا أيضا يعني عن الذكاء الاصطناعي وجانب التدريب. أرحب مرة أخرى بضيفتي، أهلا وسهلا فيك أستاذة مريم.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ حفيظ.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. يعني السمعة الرقمية اليوم إلى أي مدى إحنا فعلا نحتاج أن نفهمها أكثر، نحتاج أن نقف مع أنفسنا ويكون وتكون حديث مجالسنا وأيضا ننشر هذه الثقافة، لما لها من أهمية؟
1: نحتاج لرفع الوعي عند الشباب. في صوت؟
0: نطلع فاصل قصير فقط وإن شاء الله راجع لكم، ربما هناك يبدو مشكلة بسيطة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا لكانوا في البعد الخامس وحديثنا مع ضيفتنا المهندسة مريم العامري وهي رئيسة قسم إدارة المشاريع وبالمؤسسة العمانية الوقفية. حيا الله ويا هلا وسهلا فيك استاذة مريم.
1: اهلا وسهلا استاذ حفيظ، وانا سعيدة بأمانة بهذا اللقاء.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية. اعود مرة اخرى بعد حديثنا حول القيادة والأثر الذكاء الاصطناعي والسمعة الرقمية. ذكرتي وأكدتي أن السمعة الرقمية اليوم يعني تعد رأس مال حقيقي، ولكن إلى أي مدى إحنا محتاجين أن نعزز هذه الثقافة بشكل كبير، سواء كان على مستوى مؤسسات، قطاعات خاصة، حتى على مستوى أفراد؟
1: لازم تؤمن، شوف نحن دائما في المؤسسات يقال رأس المال البشري ورأس المال الفكري أو المالي، لكن نحن إذا نتكلم الآن عن رأس المال البشري ورأس المال المالي اللي هو مال،
0: نعم،
1: لابد أن تحافظ أيضا هناك أنه الثقة تعتبر هي رأس مال المؤسسات في العصر الرقمي الآن. والثقة كيف تبنيها؟ من خلال سمعتك الرقمية. خلنا نقول أن مؤسسة من المؤسسات أرادت أن تطرح مناقصة أو أرادت أن تقيم مؤتمر وتريد متحدثين معهم، هذيل المتحدثين كيف بيعرفوا عن هذه المؤسسة؟
0: صحيح.
1: أول شيء بيسووه بيبحثوا عنها، بيشوفوا المتحدثين السابقين لديها، بيشوفوا وضعها أصلا في العالم الرقمي في السوشيال ميديا، فإذا وجدوا لها حضور، وجدوا لها ثقة، وجدوا معها شفافية، إذن هي أصبحت مأهولة أو مؤهلة أنهم يدخلوا معاها، أنهم هم يشاركوا معاها. إيش اللي خلاهم يقبلوا أنهم مثلا يدخلوا مع هذه المؤسسة؟ سمعتها الرقمية، سمعتها الموجودة على السوشيال ميديا. لكن والله فلان في السوشيال ميديا تكلموا عنا كذا وكذا وكذا وكذا، وجو طلب انه نحن نريد نسوي معك لقاء، هل بتروح معه؟ انت لا. شايف اللي يتكلموا عنه، صح؟
0: صحيح.
1: فاذا هنا اصبحت سمعتك الرقمية هي رأس مالك حرفيا. انت الان تبيع سمعة ولا تبيع يعني منتج، فحافظ عليها، وخصوصا اذا كنت مؤسسة ربحية، يعني انك تريد تبيع وتاخذ وتعطي، لو تكلموا في يوم من الايام عن المنتج اللي معك وضربت أنت في سمعتك يعني أو في سمعة هذا المنتج، هل بتكسب زباين؟ لا. فأنت مثل ما تريد ربحك حافظ على سمعتك. جميل. حافظ على ولو ما احتجت اليوم ترى يعني في أشياء
0: في أرشيفك. طيب، في ورقتك عن الشباب العربي وبناء الوعي ودوري في تعزيز التعاون والأمن، كيف ننقل هنا المهندسة مريم الوعي من شعار في المؤتمرات إلى سلوك يومي في حياتنا؟
1: بالنسبة لي قيمة الوعي الآن يتمثل في اختياراتنا، في اختياراتنا نحن كشباب. إذا نتكلم يعني عن الشباب، اختياراتنا اليومية، وصلتني معلومة، هذه المعلومة أنا ما أعرف مصدرها، هل مطلوب مني أني أنا أقبلها مباشرة أو أرفضها مباشرة؟ هذا للأسف اللي صاير الآن. يعني نحن نناشد ونتكلم بالوعي، لكن أول ما يجيني منشور أحوله مباشرة، عاجل وصل شيء الفلاني حولنا. صحيح. هنا انخفض الوعي مع الشباب للأسف، أنه أحيانا قبل التأكد من المعلومة، ليش كلنا شغالين صحفيين؟ صحيح. لا شرف السبق اللي ينشر. صحيح. المعلومة. صحيح. أول، فصرنا إما أن نقبل كل ما يأتي إلينا وهذا مرفوض، أو نرفض كل ما يأتي إلينا أيضا وهذا مرفوض. لابد أن يكون لديك معيار، لابد أن يكون لديك مقياس تقيس الأمور. فإذا فعليا لما أنا كنت أتكلم في هذه الورقة عن وعي الشباب العربي، أنه هذا الوعي يعني الشباب لابد أنهم يمارسوه، خلنا نقول يمارسوه في قبول الاختلاف. مثلا أنت مختلف عن غيرك، فلابد أن تتعامل معه بوعي. ما مطلوب منكم الشتائم والسب والأشياء اللي نحن نشوفها
0: والتقزيم من الآخر. نعم. ومحاولة الانتصار عليه من خلال فكرة معينة،
1: لأنه يعني في النهاية أنت يعني ما جالست، للأسف أنه هذه الخلافات أحيانا بين دول عربية، يعني شباب خلنا نقول من دول عربية مختلفة، الأصل يعني يجمعهم الترابط، تجمعهم الأخوة، تجمعهم اللغة، يجمعهم الحب، لكن في المقابل لابد أن نعطي الشباب مساحة للحوار. يعني نحن ما نقول هنا لا تتحاوروا ولا تتناقشوا، لكن لابد انكم انتوا ترفعوا قيمة الوعي في هذه الحوارات. فهنا اتت هذه الورقة، انك لا تقبل كل ما يأتي اليك لانك ما تعرف مصدره، ولا ترفض كل ما يأتي اليك لانك بتكون بعيد عن العالم، ولكن زن الامور، خلي عندك ميزان، ميزان عقلي، لانه الان الامم يعني للاسف يعني لا تحارب عسكريا، تحارب فكريا.
0: صحيح.
1: انت تحارب في فكرك، في
0: معتقدك
1: في معتقدك في دينك في عرقك في بلدك في كل شيء. فإذا تعاملت مع كل ما يأتيك بوعي هنا بتكون أنت الرابح، وبنكون نحن فعليا يعني ارتبطنا، وهذا الشيء اللي نريده، نريد نقلل هذا الاختلاف.
0: طيب واقعيا المهندسة مريم، كثير من الأبحاث تنتهي داخل هذه الرفوف، لكن عندما ندرك قيمة هذه الأعمال والأبحاث، كيف نحول الورقة العلمية إلى حل؟ هذا الحل يلمس المؤسسة، يستفيد منه الجميع. هل لديك مثال على يعني بحث معين من أعمالك استطعتي تحويله إلى منفعة للمؤسسة؟
1: نعم، اللي هو البحث الأخير اللي تكلمنا عنه، عن استثمار السمعة الرقمية كأصل مال للمؤسسات الوقفية، كانت ورقة علمية رائعة. لكن إذا برجع لبداية السؤال، إنه هل كيف يتحول البحث العلمي لأداء
0: من الرفوف
1: إلى خدمة المجتمعات؟ إذا كان سؤال البحث صحيحا، يعني إذا حرفيا أنت كنت تناقش مشكلة حقيقية وليس الغرض منه كتابة بحث أو المشاركة في مؤتمر، إذا لمست أصل المشكلة وعالجت مشكلة معينة موجودة والكل حاس فيها وفاه منها، هنا بحثك له قيمة. وإذا كنت طلعت بنتائج وفعليا قست نتائج يعني لها أثر. أضرب مثال اللي هو موضوع السمعة الرقمية، لما كنا نتكلم عنها، ويمكن أنت الآن ذكرته، أن نحن ما كنا حاسبين أصلا، ما حاسبين حساب لموضوع السمعة. وحتى في مؤسسات، يعني كان في هذه الفترة هذه الورقة كانت لبعض المؤسسات الوقفية، حتى بعض المؤسسات ما كان عندها حسابات في التواصل الاجتماعي. طيب أنت الآن في عصر التواصل الاجتماعي هو الذي يتحدث، وليس الجريدة، وليس يعني البيانات غير المكشوفة، الناس تريد تشوف بيانات مفتوحة. فأنت لو ما عندك حسابات ما عندك سمعة بتاتا، لا خير ولا شر. وإذا عندك سمعة وإذا عندك حسابات لابد أنك تبني سمعة.
0: وهذا يأخذني يقودني إلى سؤال بسيط، اسمحي لي قطعت عليك. عندما تتقدم مؤسسة لتقديم خدمات تسويقية معينة وتقنعك أن إحنا نتائجنا وأعمالنا، أنت أبسط شيء تدخل حسابهم في الإنستغرام تتفاجأ أن لا يتجاوز مثلا 1000-2000 شخص متابع، والصور التسويقية رديئة مأخوذة من الذكاء الاصطناعي. فكيف أنا أؤتمن عليكم وأسلمكم مشاريعي وأعمالي تسوقوها في حال أنكم سمعتكم الرقمية لا توجد هناك عندكم أي شيء يطمنني فعلا أنكم قادرين؟ وأعتقد هذا الأمر واضح للعيان
1: بالضبط.
0: في حياتنا
1: بالضبط، هي هذه السمعة الرقمية اللي أنا أقصدها، أن أنت تغري الناس بشيء وأنا بقدم لكم شيء، بس في المقابل أنا رحت أبحث والآن البحث متاح للجميع.
0: صحيح.
1: حتى الطفل الصغير يبحث عن أي معلومة يريدها وتوصل إلى عنده. فأنت أغريتني بأمر معين، لكن أنا يوم رحت أبحث طلعت لي السمعة أخرى، هنا أنا صار عندي شك، معدل الثقة بك نزل.
0: صحيح.
1: فأنا ما بالإمكان. فهذا كان ضمن المشاريع بالنسبة لي والبحوث الناجحة بل والجديدة كان من نوعها. ولهذا الآن دراستي في الدكتوراه أكملت عليها في السمعة الرقمية، يعني عن وسائل التواصل الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي، أثره على هذه السمعة الرقمية، ماذا يبني، كيف نقيسها، كيف استثمرها بعد ذلك.
0: جميل. طيب المهندسة على الصعيد الشخصي، خليني أسألك، أتحدث عن تجربة، أتحدث عن فلسفتك لكثير من الأمور في حياتك اليومية، مشاريع عندك، دكتورة الآن، باحثة، عضوة في أكثر من لجنة، كيف هنا تديري هذه الأمور كلها في وقت واحد دون أن تتأثر أو يتأثر جودة الأثر؟ إيش الشيء اللي تعلمتي أن تقولي لا؟
1: ما أريد أكون مثالية أيضا في هذا الجواب وأقول واو أنا بطلة أنا أوازن بين جميع الأدوار. في مرحلة عمرية من مراحلك بتضطر أنك أنت يعني تحقق شيء على حساب شيء. يعني خلنا نقول في مرحلة البكالوريوس لما كنت يعني صغيرة مثلا، ممكن أنا يعني أقدم شيء، كان الشغف أكثر، يعني الحماس أكثر، فممكن أني يعني وأنا بأمانة كنت داخلة يمكن في 10 أنشطة نشيطة جدا يعني بين الدراسة وبين كذا، لكن أنا في المقابل كنت طالبة وكنت أم من سنة أولى جامعة، فيعني عرفت كانت المسؤولية أصعب. أنا عندي هذاك الشغف، عرفت مال الطلاب، مال الجماعات الطلابية، مال المشاركات، وتوظفت وأنا سنة ثانية في الجامعة، بعدني ما متخرجة لما توظفت وعندي طفلة، فكيف أدير يعني أو أني أوازن الأولويات؟ ما كان عندي ترتيب أولويات، كنت أتبع شغفي في هذه الفترة. وأنا أقول يعني لعلها كانت مرحلة عمرية لكن الآن لما تسألني بعد هذا العمر يعني وبعد هذه التجربة، فأنا أقول أنك أنت بتوصل في مرحلة من المراحل تقول لا، لأن عندك أولويات. أنا أعرف نعم مؤتمر ومغري وحلو ومشاركة وظهور، بس ما من اختصاصي في هذه المرحلة، أو ما أريده، أو أنا خلاص أعطيت كفايتي. وأنا من النوع اللي واجد أحب التجديد، يعني إذا قدمت في شيء معين وأعرف أني خلاص أنا وصلت مرحلة ما جالسة أعطي شيء جديد فيه، أحب أني أنا أجرب تجربة أخرى، وأحب هذا التنوع فيني للعلم. ما أحب أني أنا أكون في مجال واحد، يعني أحب أعمل وأعطي بإخلاص في عملي وبحب، ويمكن اللي شايفيني يعرفوا كيف أنا أعطي في عملي وفي مجالي، لكن في المقابل أيضا أحب المشاركة في الفرق التطوعية، أحب اللي يدعم الشباب. يعني أنا موجودة الآن في رابطة الخريجين، رئيسة رابطة الخريجين، أحب أدعم جميع الخريجين، وإذا أقدر أوجد لهم فرصة وأخلق لهم مجال فيتأكدوا أني أنا ما رح أبخل في هذا الشيء. في المقابل أحب التدريب، أحب المايك واجد، أحب أطلع أقدم أسوي أعطي، لكن أنا أعرف أنه الآن عندي أولويات. يعني هذا الشيء نعم مميز وخاطري فيه، لكن في عندي شيء أهم.
0: طيب عشان أستفيد من الوقت، طرحتي فكرة السمعة الرقمية كأصل وقفي، كيف تكون السمعة أصلا، وهل فعلا تقدر بالثقة الرقمية استثمارا فعليا مهندسة؟
1: نعم تجذب استثمارا. يعني قبل أن أبدأ، ليش؟ إذا أنا واثقة فيك وشايفة كل أرقامك وكل مؤشراتك
0: وكل إحصائيات
1: وكل إحصائيات أمامي، بل وأرى الأثر أمامي، وأنت تصور لي أول بأول وحاط لي جميع تقاريرك، أنا ليش ما أثق فيك؟ وهنا لعلي يمكن أضرب مثال، يعني ببعض المؤسسات الخيرية المعروفة يعني في السلطنة اللي جميع بياناتها واضحة، لذلك الناس وهم غامضين جالسين يتبرعوا ويدفعوا ويتصدقوا فيها. هل في مقابل؟ هل تقف يوم من الأيام بهؤلاء الأشخاص؟ هل راحوا هذه المؤسسة في يوم من الأيام؟ لا، لكن على إيش بنوا هذه الثقة؟ على سمعتهم الرقمية. فسمعتك الرقمية الآن هي أنت، محافظتك عليها كأنك تحافظ على ذاتك. اللي تريد الناس يتصوروا عنك ويعرفوا عنك نزله، شيء تحس في يوم من الأيام أنك بتخجل منه أو بتندم منه أبعد عنه، لأن الثقة مثل ما قلت في البداية، إذا خسرت هذه الثقة فصعب أنك ترجعها.
0: أسألك سؤال لكن أحتاج الإجابة بعد ما نطلع الفترة الدينية لأذان العصر. شاركت في رسالة الإسلام من عمان في واشنطن وفي المؤتلف الإنساني في جاكرتا، إيش السؤال اللي فاجأك هناك والصورة التي حاولتي تصحيحها من خلال المشاركة بعد الفترة الدينية لأذان العصر؟

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية حتى الرابعة مساء، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
4: حياكم الله من جديد في ما تبقى من عمر هذا اللقاء. احنا نبدأ معكم كل يوم من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، ومرت ساعة والنصف الأولى من عمر البعد الخامس الذي يأتيكم عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وهناك في ظفار 98.5، وكذلك نرحب بكل متابعين على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب وقنوات التواصل، هي حاضرة معكم في حسابات الإنستغرام بعض المقاطع من الريلزات في كل لقاء. أعود مرة أخرى إلى المهندسة مريم العامري وحديثنا معها. حيا شاء الله من جديد، أهلا وسهلا فيك في استوديو البعد الخامس.
5: أهلا وسهلا.
4: بين العضوية في الفرق والمؤسسات البحثية والعمل التطوعي، كيف يمكن للشباب اليوم أنهم يوازنوا بين تعدد هذه الأدوار دون أن يفقد التركيز أو جودة هذا الأثر؟ فنصيحتك أيضا لكل شاب عنده أكثر من مهمة ودور ومسؤولية.
5: أن الله سبحانه وتعالى أودع فيك قدرة، يعني لو ما كنت أهل لهذا الشيء لما تعددت الفرص أمامك.
4: نعم.
5: فاستغل هذه المنحة الإلهية. بالعكس، يعني في شباب يتمنون يعني هذه التعددية، يتمنون أنه فعلا عندهم شيء. فإذا كنت من الناس اللي الله سبحانه وتعالى أكرمك وأن لديك كذا مجال، فحافظ على هذه المجالات، لكن في المقابل أيضا لا تنسى نفسك. ويعني في ناس يعني يذهب العمر بهم وهم يركضوا وراء مشاركة، مسابقة، مؤتمر، وبين هذا وهذا تضيع عليه أمور كبيرة. وفي المقابل في ناس لم يؤمنوا بذواتهم وما أعطوها حقهم وضاعت عليهم فرص كبيرة. فأنا أقول يعني إذا كنت تملك الشغف، ابحث عن هذه الفرصة في داخلك، في المحيط اللي يحيط بك. احيانا في شيء انت ما تدرك اصلا ان يعني خلينا نقول موهبه او شيء اعطاك الله اياه، بس انت ما عارف اصلا انه معاك. متى بتعرف؟ لابد ان تحاول، لابد ان تجرب، حتى لو فشلت في المره الاولى والثانيه والثالثه، ما يعني ما يمنع المحاوله. وترى نحن لما الحين تسمع هذه الانجازات، ما معناته كان الطريق مفروش بالورد. يعني مريم قامت من النوم حصلت وسام أو حصلت جائزة أو غيره، يعني يعلم الله كم مرة احترقنا وكم مرة سقطنا وكم مرة تكسرنا
4: وتعرضنا للاحتراق الوظيفي وتعرضنا بما يكفي.
5: بالضبط. لكن مع ذلك في كل مرة ننهض أقوى من السابق. فالكسرة الوحدة لا تخليها تكسر أجنحتك، امضي، وخصوصا إذا كنت صاحب طموح، إذا كنت صاحب شغف، اخلق هذه الفرص.
4: جميل. طيب، من الهندسة إلى القيادة والإدارة ثم البحث السمعة الرقمية، كيف تشكلت هذه الرحلة معك المهندسة مريم؟
5: الرحلة تحدثنا عنها من البداية أنها هي يعني ما كانت مرحلة، خلنا نقول كانت رحلة طويلة جدا، لكن يعني أنا واجد أحب التجربة، يعني أحب أجرب أشياء كثيرة في حياتي. يعني
4: نعم.
5: خلنا نقول جربت الهندسة، جربت الإدارة، جربت القيادة، جربت الرياضة، جربت الطبخ، جربت البزنس، فما كنت يعني في مجال واحد، كنت أحب
4: جميل.
5: أجرب.
4: جميل. طيب هنا يعني إذا تحدثنا عن الفرق بين القيادة الرسمية والقيادة التي تبنى بالتأثير،
5: يمكن أحور السؤال لأنه نعم. تقريبا جاوبنا على مثل هذا السؤال سابقا، لكن خلني أتكلم أنه القيادة ماذا تؤثر في الإنسان، أو أنت بعد عمر تقضيه في القيادة كيف يعني كيف تتشكل شخصيتك، كيف تتغير. أنا أقول بعد هذه المرحلة، طبعا أنا يمكن ما أخذت مرحلة كبيرة بعد نعم. ما يفهم أني أنا مرة قائد من البداية، لا، لكن يعني هذه المرحلة اللي تمر فيها أو التجارب اللي أنت جربتها في القيادة هي التي تصنع منك مريم الإنسان، مريم اللي تتعامل مع الظروف، مريم اللي نظرتها تتغير من لما كانت عضو في فريق إلى أن أصبحت قائد، خلتني أكثر وعيا بأثر الكلمة وبأثر القرار، لأن القائد في النهاية إذا أعطى كلمة تسمع، وهذا القرار اللي أنت تتخذه قد يغير يعني مصير فريق كامل.
4: جميل.
5: أو مصير مؤسسة. ففعليا القيادة تجعل الإنسان أكثر وعيا، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنت كلما زاد وعيك، كلما زاد علمك، هنا يعني حتى تواضعك ترى يزيد، عشان كذا دائما يقولوا هذا القائد متواضع.
4: صحيح.
5: طيب إيش اللي يخليكم متواضع؟ الخبرة، الظروف اللي مر فيها، هو عارف ظروف الأشخاص اللي مروا والأشياء اللي مروا فيها. فأقول لكل شخص يمضي على هذا الدرب أنك يعني بتمر بمحطات كثيرة.
4: نعم.
5: وبتمر بتجارب كثيرة، كلها خذها بمنحة إيجابي. وقرأت من أيام عبارة جميلة للشعراوي، ما تحضرني نصا لكن
4: معناها.
5: إذا فيما معناها نعم، إذا كنت بشدة بشدة تريد أن تذهب يمينا ولكن السفينة ذهبت بك يسارا وتحطمت السفينة، فتأكد أنه اليمين كان موتك المحتم.
4: الله.
5: يعني الله. أحيانا أنت ترغب في شيء وتستميت أنك أنت تريد تحصل على هذاك الشيء بس ما حصلته، لكن تأكد أنه الخيرة في الشيء اللي صار لك إياه.
4: طيب عشان أستفيد من الوقت، قدمتي دورة خلف الشاشة عن الابتزاز الإلكتروني، ما أول ما يجب أن يفعله من يقع ضحية هذا الابتزاز؟ إيش الخطأ اللي يزيد الأمر كذلك سوءا من خلال تجربتك في هذا المجال؟
5: كانت هذه الورشة، خلنا نقول أول شيء للبنات المراهقات، يعني في بداية المراهقة وخصوصا إنهن جديدات على التعامل مع السوشيال ميديا، فالقلق أو إذا تسألني عن أول خطوة أنه لا تخافي، وقعتي في أمر معين أول شيء أوقفي هذا التواصل مع المبتز، الشخص اللي يبتزش، ولابد أن تتحدثي إلى أحد. صعب إنك تتكلمي في أرقام معينة، لابد من التواصل لديها وفيها سرية تامة، لكن نهائيا لا تنجري خلف أو لا تنجر بشكل عام خلف المبتز. فهذه أول خطوة لازم تسويها. طبعا مجال الدورات الآن تغير تماما، صار كله في الرقمنة، ابتزاز، تنمر، غيره.
4: أيضا قدمتي دورة اصنعي ترندك، هنا تقصدين الترند الخاص فيك. وين الخط الفاصل في هذا العنوان بين صناعة الحضور الرقمي مثل ما تفضلتي واللهاث وراء الترند والشهرة والمشاهدات والمتابعات؟
5: هذا كان الهدف للعلم من الدورة، انه اصنعي ترندك، انه الناس صايرين يهبوا خلف الترند سواء كان يقبله المجتمع او لا يقبله، مجرد انه صار في كلمة ترند خلاص
4: الكل
5: يتبعه بدون تمحيص. طيب هذا ما يناسبني، ما يناسب اخلاقي، ما يناسب مجتمعي، يمكن ما يناسب حتى معتقدك،
4: ولا يناسب عمرك، ولا
5: بالضبط. فكنت يعني كان القصد ايضا كان للبنات المراهقات، القصد منها انه كيف تكوني ثابتة وسط كل هذه المتغيرات، وإيش الترند اللي أنت تصنعي، أنت صنعي ترندك، لا تخلي الغير يصنع لك ترند، أنت كوني ترند، الشيء اللي أنت تريديه اللي يتناسب معش مع هويتش مع أخلاقش، وأيضا الكلام للشباب في الوقت نفسه.
4: أستفيد من الوقت في الدقيقة الأخيرة، كتبتي عن نفسك ابتعد عن الروتين وابحث عن الجديد، هل دفعتي ثمنا لهذه الصفة يوما؟
5: نعم، ويمكن ذكرت أيضا هذا، أنه أحيانا لما أنت تريد شيء جديد أو أنك تجرب، وأنا إنسانة متغيرة متجددة، ما أحب الثبات، وليس معناته الثبات يعني أنه أتنازل عن مبادئي، لا، بس ما أحب أكون في مكان واحد وأحب أجرب كل شيء في الحياة أو يتناسب معي. خلنا نقول نعم دفعت فيه أحيانا من صحتي وراحتي
4: وقتك جهدك
5: وقتي جهدي، لكن في المقابل يعني صنعت لي قيمة أو وصلت لمرحلة أنا فعلا يعني راضية عن مريم، أنه مريم جالسة تسعى صح، جالسة تقدم صح، وهذا اللي أتمنى لكل شخص أنه يوصل لهذه المرحلة. أحيانا تجرب أشياء وتندم عليها، لكن ما الغلط ترى في الندم، خلاص لا تعيدها، جربتها وما ناسبتك بتعرف الشيء الصح دام جربت هذا الأمر وطلع ما يتناسب معك. فأنا جربت كل اللي أرى أني أنا ممكن أجربه، وفي المقابل أحس أني حققت أشياء يمكن كثير ناس في عمري يعني ما حققوها. تعرف في صفة أنا أحبها فيني، لما أكون أشتغل على شيء أشتغل، يا أشتغل عليه وأمسكه وأنجح فيه أو ما أسويه، وإذا حطيته في بالي خلاص يعني الكون كله حولي
4: محور الكون.
5: أيوة بالضبط، أني أبحث عنه وأريد أسويه. وهذا يعني جربت، ما أعرف إذا الوقت يكفي أني أنا أذكر مثال. في أيام الجامعة يمكن في سنة ثانية من الجامعة صار عندي هوس أني أنا لازم أسوي بزنس. طيب أنت طالبة جامعية وما عندش ولا في رأس مال ولا غيره، فكنت أسعى بأي طريقة يوميا أتخيل أن عندي محل ورد وأنا بسوي محل وأرسمه كيف بسوي. عرفت اليوم أقول لك أني أسخر كل شيء أبحث عنه، وهذيك الأيام أدوات البحث خلنا نقول بسيطة كانت. المهم صار أني أنا شاركت في مسابقة في الجامعة للابتكار العلمي، وهم مسابقتين وراء بعض، شاركت في المسابقتين والمسابقتين فزت فيهم الأول على السلطنة. فكان هدية المسابقة الأولى مبلغ مالي حلو والثاني مبلغ مالي حلو. جمعتي. رأس المال جاني في 3 أشهر حرفيا رأس المال، في حياتي ما سويت سجل تجاري، ما أعرف كيف يسووه. فتعرف اللي بديت من الصفر، المهم أنا ما خلصت جامعة
4: ما شاء الله عليك
5: إلا المحل مسويت لنا عدال الجامعة. فتعرف أول شيء أنا فخورة أنه إنجاز وصنعت منه إنجاز،
4: الحمد لله،
5: يعني من إنجاز دراسي صنعت منه إنجاز تجاري. شيء ثاني أني أنا سعيت لحلم ما كان 1% في مؤشر أني أنا ممكن أسويه، بس لأني سعيت فيه وسعيت له وسخرت يعني كل اللي أقدر أسخره أني أنا أسويه، وبدأت من الصفر. جميل. ما حصلت فيه مساعدة.
4: طيب عشان أستفيد من الوقت أريد منك نصيحة وكلمة توجيها لكل شاب أو شابة يملك الطموح وما زال ينتظر فرصته الأولى، ماذا تقولي له المهندسة مريم؟
5: تنتظر فرصتك الأولى أول شيء
4: إذا وعندك الطموح،
5: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. إذا كنت واثق من نفسك في شيء معين امضي واسعى وتأكد أن الله سبحانه وتعالى يرى سعيك، وستصل للشيء اللي تريده، ويمكن لو ما وصلت له بالصورة اللي أنت تحبها بس في النهاية ستحقق. لا تقتل هذا الشغف ولا تقتل هذا الطموح، خصوصا إذا كنت في مقتبل العمر توك في بداية العشرينات، تأكد أن الفرص موجودة وأن الله سبحانه وتعالى سيسخر جميع الأسباب أنها تكون في طريقك، فقط إذا آمنت بالله سبحانه وتعالى ثم آمنت بنفسك وأن معك القدرة وتستطيع أن تعطي ستصل بإذن الله. ما تخلي أي حد يحطم هذا الطموح في داخلك، وفي يوم من الأيام بتكون الشخص اللي أنت تريده وترضاه.
4: شكرا شكرا شكرا لك على حضورك، شكرا لك على هذا الكلام الملهم لكثير من الشباب، لعطائك، لحماسك، لشغفك، لتقديم أيضا الجديد والمفيد هنا في البعد الخامس من خلال هذا اللقاء.
5: شكرا جزيلا،
4: يعطيك العافية، بارك فيك. إذن مشاهدينا على منصات التواصل ومستمعينا على ترددات الشبيبة، كانت معنا في هذا اللقاء المهندسة مريم بن سعيد العامري، وهي رئيسة قسم إدارة المشاريع وبالمؤسسة العمانية الوقفية. ونستكمل أيضا هذا اللقاء في البعد الخامس، فاصل قصير بعد أيضا نتحدث عن موضوع آخر ومحور أيضا وجانب كثير مهم، نتحدث عن ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران مع ضيفنا القادم بمشيئة الله حامد بن أحمد البراجدي المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، بعد هذا الفاصل.

0: شبيبة اف ام 97.5 مصر و98.5 صلالة.
1: والمسلمين كبر الله.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء في البعد الخامس. وتحدثنا قبل الفاصل الإعلاني، اليوم تفتح هيئة الطيران المدني مساحة أوسع أمام المستثمرين للتعرف على الفرص المتاحة في هذا القطاع، من مدن المطارات والخدمات اللوجستية إلى التقنيات الناشئة والتنقل الجوي المتقدم وبناء الكفاءات الوطنية. للحديث أكثر عن هذا الحراك الاستثماري وما يحمل من فرص، يسعدنا أن نرحب بالفاضل حامد بن أحمد البراجدي، المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني. مساك الله بالخير أستاذ حامد، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا، مساء النور أخي حفيظ لك ولجميع من يستمع إليك، يا مرحبا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، موفقين إن شاء الله الخير. بداية، إيش الرسالة الأساسية التي تريد هيئة الطيران المدني إيصالها من خلال إقامة ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران في هذا التوقيت بالتحديد؟
2: نعم، شكرا لك أول شيء على التواصل أخي عفيظ. طبعا ملف الاستثمار هو ملف ربما يكون طبعا كملتقى اليوم ينظم في هيئة الطيران المدني بادرة خلينا نسميها حديثة. قطاع الطيران طبعا مثل ما يعرف الجميع هو أحد المحركات الرئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني أيضا وتعزيز دور القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية بما يحقق مستهدفات رؤية عمان 2040. الطيران طبعا لا شك هو يصل سلطنة عمان بالأسواق العالمية، وهو داعم وممكن حقيقة للسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية. وسلطنة عمان يعني بحكم موقعها الجغرافي المتميز من الممكن أن يلعب قطاع الطيران فيها فرصة كبيرة لطبعا تنويع الاقتصاد الوطني. لما نتكلم عن ملف الاستثمار في قطاع الطيران، طبعا هو ليس جديد كعناية من هيئة الطيران، طبعا منذ عدة سنوات تجسد في إطلاق برنامج باستراتيجي، كان لدينا برنامج اسمه إسمار، وكان يعنى أيضا بدراسة الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني وأيضا الأصول التابعة لهيئة الطيران المدني. بعد ذلك طبعا تم تشكيل لجنة ضمت نخبة من ذوي الاختصاص في المؤسسات الحكومية والخاصة اللي هم حقيقة أولي الخبرة خلينا نقول بالنسبة لملف الاستثمار، وتم تأطير عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع وأيضا تحرير هذه الفرص بالنسبة لقطاع الطيران المدني أمام المستثمرين وتهيئتها للانتقال من الفكرة إلى المشروع. اليوم حقيقة الملتقى أو ملتقى الاستثمار يعني اللي تم تنظيمه من الهيئة شارك فيه العديد أو شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية، عندنا أيضا المشغلون بالنسبة سواء كان في المطارات أو خطوط الطيران، المهتمين بالاستثمار أو المستثمرين، بعض البنوك، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كل هذا حقيقة من أجل إطلاعهم، أول شيء استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني، التفكير أيضا في جذب استثمارات جديدة، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحسين تجربة المستثمر. هناك مبادرة من مبادرات الاستراتيجية الوطنية للطيران اللي هي تعنى حقيقة بتحسين تجربة المستثمر وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، تسليط الضوء أيضا على الاستثمار في التقنيات الناشئة مثل ما تفضلت أخي حفيظ ذكرت في مقدمتك، لا سيما طبعا الطيران المتقدم اللي هو الأدفانس إير موبيليتي، وهو أيضا يعتبر كاقتصاد حقيقة أكثر من أنه وسيلة نقل، بالإضافة للاستثمار في الكادر البشري أيضا بما يعزز إسهام قطاع الطيران في التنويع الاقتصادي ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران اللي هي أساسا طبعا متناغمة مع رؤية عمان 2040.
1: طيب الملتقى أستاذ حامد شهد توقيع اتفاقيات في صيانة الطائرات، إدارة وتطوير المطارات والتدريب، إلى أي مدى تعكس هذه الاتفاقية تحول الفرص المطروحة إلى استثمارات فعلية على الأرض؟
2: هي ترجمة حقيقة لما تم العمل عليه من تأطير لفرص استثمارية إن صح التعبير، تم تحريرها في قطاع الطيران المدني. هو كمصطلح طبعا بتعرف عليه liberalization بالنسبة لفرص الاستثمار، سواء كان فرص تشغيلية أو فرص طبعا تتعلق بعمليات الطيران بالذات، الاتفاقيات والمذكرات أو مذكرات التفاهم اللي تم توقيعها اليوم هي ترجمة حقيقة لعمل امتد لسنوات. خلينا نقول بالنسبة لما نتكلم لاتفاقية الامتياز لتشغيل وإدارة وتطوير مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، ثلاث مطارات حقيقة ومطار صحار بين هيئة الطيران المدني وشركة مطارات عمان. هذه الاتفاقية في حد ذاتها تمنح الشركة امتياز تشغيل وإدارة وتطوير المطارات الثلاثة بما فيها طبعا الملف الاستثماري، استثمار الأراضي المحيطة بالمطار بما يعرف بمدينة مطار مسقط، وأيضا هناك مخطط آخر لمدينة مطار صلالة وكذلك لصحار. المدن هذه تضم طبعا بوابات خمس مختلفة. بالنسبة لاتفاقية الامتياز لتشغيل وإدارة مبنى ومرافق صيانة الطائرات MRO بمطار مسقط الدولي، أيضا تم اليوم بين الهيئة وشركة GMF ايرو اشيا طبعا الاندونيسية الشهيرة والمعروفة في صيانة الطائرات، والتي بدورها طبعا تفضي هذه الاتفاقية بمنح الشركة امتياز تشغيل وإدارة مبنى ومرافق صيانة الطائرات هنا في مطار مسقط الدولي. الاتفاقية الثالثة أيضا كانت اتفاقية تعاون في مجال تدريب الطلاب بين أكاديمية عمان للطيران والأكاديمية العربية للطيران للتعاون فيما بينهم في تدريب طلاب أكاديمية عمان طبعا للطيران، وأيضا هناك مذكرة تفاهم وقعت بين شركة GMF ايرو اشيا وشركة ماك ايروسبيس الدولية، أتمنى أن أكون ذكرت الأسماء بطريقة صحيحة، لتطوير الأعمال في مجالات صيانة الطائرات أيضا والعجلات والمكابح والتدريب. عموما هي فرص حقيقة واعدة، ولكن هناك المزيد أيضا من الفرص. هو القصد حقيقة اليوم من هذا الملتقى وتسليط الضوء بشكل أوسع على الاستثمار في قطاع الطيران
1: البدني. وهذا طرح سؤال مهم أستاذ حامد، من وجهة نظر المستثمر الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار عاملان حاسمان، ماذا تعمل الهيئة لتبسيط رحلة المستثمر من اكتشاف الفرصة إلى تأسيس المشروع وتشغيله؟
2: شكرا جزيلا. طبعا هي رحلة المستثمر أو مبادرة رحلة المستثمر نفسها إحدى مبادرات حقيقة الاستراتيجية الوطنية للطيران يعني، وهذه أتت حقيقة وفق أيضا ما تم رصده من ربما تحديات يواجهها المستثمر اليوم في كثير من الأمور عندما يفكر في استثمار فرصة من هذه الفرص. كثرة حقيقة الجهات ربما التي يتردد عليها، وأيضا أحيانا عدم وضوح خارطة الطريق لديه إلى أي جهة، خاصة لما يكون الاستثمار نوعي يعني في مجال جدا محدد بالنسبة لخدمات الطيران أو متعلق أساسا يعني بقطاع الطيران، فعندنا العديد من الجهات ويتطلب أيضا تراخيص معينة وأيضا ضوابط محددة. واحدة من مبادرات الاستراتيجية الوطنية للطيران 39 أخي حفيظ اللي هي تسهيل حقيقة للمستثمر في بناء خارطة طريق واضحة لديه تنتهي ببوابة يلج إليها، وبالتالي هو يعرف حقيقة من خلالها في أي من الفرص ممكن أن يستثمر ويتقدم إليها، ويعرف مساره من بداية التقديم انتهاء إلى حصوله على الترخيص وأيضا الممكنات اللازمة.
1: طيب أخيرا نختم هذا اللقاء بهذا السؤال، لو طلبنا منك توجيه رسالة قصيرة للمستثمرين، لماذا قطاع الطيران العماني يستحق أن يكون ضمن خياراتهم الاستثمارية خلال المرحلة والسنوات القادمة؟
2: والله قطاع الطيران قطاع يعني واعد، ربما هو يعني خارج خلينا نقول دائرة التفكير المباشرة بالنسبة للمستثمر البسيط أو المستثمر العادي، لكن طبعا احنا من البداية تم اعتماد برنامج جذب القطاع الخاص ضمن النموذج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للطيران 2040، وهو ضمن الممكنات الرئيسية التي تدعم تنفيذ مبادرات حقيقة. من خلال هذا البرنامج نتطلع اليوم

0: ممكن إنه يتحقق، ممكن إنه يتحقق حتى قبل طبعا موعده 2040 بإذن الله، لأننا نلمس حقيقة اهتمام من المستثمرين اليوم. هذا الاهتمام يعزز ثقتنا بقدرة قطاع الطيران المدني. الحكومة استثمرت بشكل كبير حقيقة في البنى الأساسية لقطاع الطيران، استثمرت في الإنسان، استثمرت في الأنظمة أيضا. لدينا أفضل المطارات، ولدينا أيضا أنظمة من أحدث الأنظمة اللي موجودة. لدينا موقع أيضا استراتيجي بالنسبة لموقعنا كسلطنة عمان. اليوم نتكلم عن أكثر من 2000 يعني ويزيد أحيانا من الطائرات العابرة للمجال الجوي العماني بشكل يومي. تدار هذه من قبل طبعا موظفين أبناء هذا الوطن عمانيين. لدينا استثمار إذن في الإنسان أيضا، وبالتالي هو قطاع حقيقة قطاع واعد وفرص أيضا قادمة بإذن الله. فقط على المستثمر أنه يثق
1: يكتشف أيضا
0: في قطاع الطيران ويكتشف هذه الفرص، وإحنا أيضا واجبنا أنه نكون أيضا معينين ومساعدين بالنسبة لاكتشاف هذه الفرص بإذن الله.
1: بإذن الله. إحنا شاكرين لك، ولا نكتفي بالحديث معك من خلال الاتصال، ونأمل خلال الفترة القادمة أن فعلا تنورنا وتشرفنا في الاستوديو في البعد الخامس.
0: الله ينور أيامك، شرفني هذا إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك.
1: إذا كان معنا الفاضل حامد بن أحمد البراجدي، المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، وحديثنا حول فعلا هذا الملتقى واكتشاف الفرص في ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران. لماذا في هذا التوقيت، وكيف فعلا أن يوفر أو يعرف المستثمر على هذه الفرص. نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. كنت معكم أنا حفيظ جعبوف في البعد الخامس، في التقديم وفي الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميل أشواق العمري. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة الغد، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: السلام عليكم.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

مساء المحبة ومساء السعادة ومساء جديد، نتمنى لكم كل هذه المساءات السعيدة مستمعين الأحبة. رح نصحبكم بإذن الله من هذا التوقيت إلى الساعة 8 معاكم أبرار المشيفري وبدر البلوشي، رح نكون برفقة للعديد من المحطات المسائية، فخلكم كذا مثبتين الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار، ولعلقينا في زحمة اليوم فطمنونا عنكم كيفكم مع الزحمة. والله ما أعرف هل يعني بس هذه الأيام وايد زحمة ولا هيش السالفة يا ترى. عموما خلونا كذا دائما في تو الناس نبدأ معاكم بهذه الأخبار الحلوة، ونبدأ معاكم بالاحتفالات العالمية. واليوم 5 أكتوبر يا جماعة، 5 أكتوبر يصادف اليوم العالمي للمعلمين، فكل عام وكل معلم معلمة يسمعون الحين للشبيبة أنتم بألف خير. فخلونا اليوم كذا نوقف فيه قليلا ونسترجع أسماء ووجوه يمكن مر عليها سنوات طويلة وايد لكن أثرها ما زال موجود في حياتنا. علمونا، ربونا لقنونا. أنا كنت بقول بين ربونا وبين لقنونا، فأكيد كنا يعني في أيام المدرسة فكان عندنا كذا معلمات، وكان عندكم معلمين ما بس كان باسم معلم فقط، كانوا فعلا مثل الآباء والأمهات. فإذا مستمعينا في اليوم العالمي للمعلم، من هو المعلم اللي مستحيل تنساه وليش؟ هذا موضوع حلقتنا اليوم يا جماعة، وسؤال حلقتنا نسألكم اليوم على 94-37-975 في اليوم العالمي للمعلم، من هو المعلم؟

اللي مستحيل تنساه وليش. رح أعيد رقم الواتساب 94777975 عشان أقولك كذا شوي شوية. كل حد يقول لي أبرار أنت تقولين الرقم بشكل سريع. عموما يا جماعة طبعا دائما يجيني الفضول ليش بالتحديد هذا التاريخ خلو فيه يوم عالمي، فليش بالتحديد 5 أكتوبر خلو يوم عالمي للمعلمين. فخلونا أولا قبل لا نطلع للفاصل الأول نعرف قصة هذا اليوم، ليش تحديدا 5 أكتوبر أصبح يوما عالميا للمعلمين. مستمعينا، اليوم العالمي للمعلمين يحتفل به سنويا في 5 أكتوبر، وبدأ الاحتفال به عام 1994، يعني قولوا 32 سنة. وطبعا اختيار هذا التاريخ مرتبط بتوصية اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالتعاون مع منظمة العمل الدولية عام 1966، وهي توصية خاصة بأوضاع المعلمين. طبعا مستمعينا، هذه التوصية لم تكن مجرد وثيقة للاحتفال بالمعلم، وإنما وضعت مجموعة من المعايير المتعلقة بمهنة التعليم، مثل حقوق المعلمين ومسؤولياتهم وإعدادهم وتدريبهم وكيفية استقدامهم وتوظيفهم، إضافة إلى ظروف التعليم والتعلم. بمعنى آخر مستمعين، اليوم العالمي للمعلمين منذ البداية لم يكن فقط مجرد مناسبة ومجرد احتفال، مجرد أن نقول شكرا للمعلم، لا أبدا، وإنما مناسبة للتفكير في مهنة التعليم نفسها، هذه المهنة الإنسانية كيف نحافظ عليها، كيف نطورها، كيف نعطي المعلم الظروف التي تمكنه من القيام بدوره، وكيف نضمن حصول الطلاب على معلمين مؤهلين وقادرين على أداء رسالتهم. ولهذا تصف اليونسكو هذا اليوم بأنه فرصة للاحتفال بالدور الذي يقوم به المعلمون في تحويل التعليم، في الوقت نفسه التفكير في الدعم الذي يحتاج إليه المعلم حتى يستطيع أن يطلق إمكاناته ومواهبه المهنية. إذن مستمعين شاركونا على 94777975، من هو المعلم اللي مستحيل تنساه وليش؟

تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عودة مجددة لكم مستمعين الأحباء. طبعاً نحن سألناكم شو الذكرياتكم مع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. معلم ما رح تنساه في حياتك، مستحيل تنساه في حياتك، وليش؟ طبعاً وصلتنا مشاركات، كل التحية لك سامي العبدلي. يقول سامي العبدلي: تحياتي وسلامي لجميع المستمعين، وبالأخص ليعقوب السيابي ولكل من يعرفه طبيعي أبو عمان. تحياتنا لك يا سامي العبدلي. وأيضا وصلتنا رسالة من ليلى الحسني. ليلى الحسني تقول: أستاذة فخرية المعلمة اللي مستحيل تنساها. تقول: أستاذة فخرية معلمة رياضة كنت أحبها، لكن بعد ما طردتني خارج الصف صرت ما أحبها ولا أحب مادتها، مادة الرياضة. شكلك يا ليلى الحسني كنت مشاغبة. أيضا وصلتنا رسالة أخرى من أمان المعولي. أمان المعولي تقول: أستاذة ابتهال كانت أمي قبل لا تكون أستاذتي، حببتني في مادة العلوم والرياضيات، وكنت من الأوائل بفضل الله ثم فضلها، الله يذكرها بالخير، وللآن تذكرني ومتواصلة معها، الله يوفقها ويسعدها يا رب العالمين. آمين يا رب. جميل هذه الذكريات، وجميل هذه اللي أنا ما أسميها ذكريات، أسميها مثل المعروف. سبحان الله، لما يقولك المعروف مستحيل أن الشخص ينسى. فأماني ما نسيت أستاذتها، فوجهت طبعا هذه تحية أكيد لكل المعلمات في اليوم العالمي للمعلم والمعلمين، أيضا ما ننساكم. ورسالة أخرى كذلك من زيان الوهيبي. زيان الوهيبي تقول: أستاذة منيرة داحلتني صف خامس، داحلتني أتوقع ضربتني صف خامس وحاطة ضحك وايد، يعني خلاص تخطيتي يا زيانة. وتقول زيانة الوهيبي: أستاذة خيال ونعم المعلمة، ما أظن في بنت ما كانت تحبها من تدريسها وطيبها وتعاملها مع الطالبات. جميل يا زيانة، يعطيك العافية على المشاركة. إذن مستمعينا وصلتنا عدة رسائل راح نقراهم في وقت لاحق إن شاء الله، ومشاركات أيضا بخصوص طبعا اليوم العالمي للمعلم. لكن مستمعينا ترى على فكرة 2026 عام مختلف في تاريخ يوم المعلم، يعني نحن اليوم ما بس نحتفل لأن خلاص تعودنا من 1994 نحن نحتفل كل 5 أكتوبر، لكن هناك في معلومة مهمة جدا تخص احتفالنا اليوم وقلت لازم أشارككم. طبعا مثل ما قلت لكم مستمعين، عام 2026 ليس عاما عاديا بالنسبة لليوم العالمي للمعلمين، لأنه يصادف مرور 60 عام على اعتماد توصية عام 1966 بشأن أوضاع المدرسين. يعني مستمعينا مر تقريبا 60 سنة على اعتماد توصية بشأن أوضاع المدرسين اللي طبعا صادف عام 1966. فيعني نحن اليوم ما نحتفل فقط بالمعلم، وإنما نسترجع 6 عقود من الجهود الدولية المتعلقة بحماية مهنة التعليم والنهوض بها. مستمعين اليونسكو تقيم بهذه المناسبة احتفالا عالميا في مقرها في باريس، يتضمن نقاشات رفيعة المستوى حول حماية مهنة التعليم والنهوض بها، إضافة إلى حفل تسليم جائزة اليونسكو حمدان لتنمية قدرات المعلمين في دورتها 9. إذن مستمعين، الفكرة الأساسية هنا أن مستقبل التعليم مرتبط بشكل مباشر بمستقبل مهنة التعليم نفسها. إذا أردنا تعليماً أفضل فلا بد أن نفكر في المعلم، نفكر في إعداد المعلم، في تدريبه، في تأهيل المستمر، وأيضاً نفكر في ظروف عمله، نقدر المعلم، نقدر ظروفه، نمنحه البيئة المناسبة، وأيضاً نساعده على كذا أن يكون قادر فعلاً على التطور ويكون عنده هذه المكانة المهنية العالية. أكيد مستمعين، المعلم ليس مجرد جزء من النظام التعليمي، هو أحد أهم الأشخاص الذين يقوم عليهم هذا النظام. إذن مستمعين شاركونا من هو المعلم اللي مستحيل تنساه في حياتك.
تحياتنا لك يا مزن البلوشي. مزن البلوشي شاركتنا على 94777975. تقول معلمة العربي لولاها وقرصة الإذن ما صرت كاتبة وشاعرة. كانت تقول لي أنت عندك مخزون من المعلومات بس خجلك غالبك. إذن بسبب هذه القرصة قرصة الأذن يا مزنة صرتي كاتبة وشاعرة. جميل، بس الحين خلاص ممنوعة ضرب الطلاب، والله يرحم الزمن أول. أيضا مغيث تقولكم المعلومات ما نسيتهم، بس كانت درسنا أستاذة رياضيات مصرية اسمها حنان وكانت تحبني وايد، وكنت أمشي شقتها تزورها في شقتها، شقة أستاذة حنان، وكل ما مشيت تعطيني حلويات وبيبسي وحاطة ضحك. جميل هذه الذكريات، وحلو لما مثلا طالب يزور معلمة في شقته في بيته. تحياتنا لك يا خميس الجابري. خميس الجابري يقول مساء الخير، مساء الورد ومساء الجمال، أمس على كل مستمع في الشبيبة، أمس على أستاذة أبرار وبدر. أنا أستاذ مستحيل أنسى خالد السريحي، أنا مخلص دارس لحد الحين متواصل معه، هو ما أستاذ هو صديق. جميل يا خميس، جميل أن يكون في صداقة بين المعلم والطالب وتمتد هذه الصداقة وتستمر لعدة سنوات. إذن في اليوم العالمي للمعلم نقولكم كل عام وكل معلم ومعلمة على أرض سلطنتنا الحبيبة بألف خير.

مستمعين الأحباء تحية لكم، أكيد نتمنى لكم مساءات سعيدة. مستمعين اليوم استضافت سلطنة عمان الاجتماع 25 للجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون بمشاركة 32 جامعة ومؤسسة لمناقشة مستقبل التعليم الإلكتروني والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم. معنا للحديث أكثر حول هذا الموضوع الدكتور فيصل السعيدي. طبعا الدكتور فيصل السعيد استاذ مساعد في اللغويات التطبيقية ورئيس قسم اللغة الإنجليزية والترجمة. مساء الخير الدكتور فيصل. اذا نعاود الاتصال بالدكتور فيصل. فاذا مستمعينا طبعا من بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وصادف هذا المناسبة طبعاً استضافة سلطنة عمان الاجتماع 25 للجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني، لأن مثل ما عارفين نحن جميعاً أن الحين التعليم وايد تطور، فصار في أساساً ضرورة المعرفة وضرورة مناقشة مستقبل التعليم الإلكتروني والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم.

مستمعين الأحبة، نرجع لمشاركاتكم. طبعا دايما لما يكون الموضوع في ذكريات وذكرى للمعلمين فدايما يكون في تفاعل أكبر. فمن المعلم اللي مستحيل تنساه في حياتك، حتى لو أنت شو ما كان عمرك ومهما صرت ووين صرت، في النهاية أكيد في معلم أو معلمة ما تنسونهم أبدا. فأبو قصي، تحياتنا لك يا أبو قصي. أبو قصي يقول معلم مصري، طبعا قال سمير وفي ما أدري هل هو لقب أو اسمه. فأكيد كل الشكر لك يا أبو قصي على هذه المشاركة. وأيضا علي القريني، علي القريني يقول أنسة رضا مصرية الجنسية، مدرستي في مادتي العربي والدين في الصفين الأول والثاني الابتدائي، لأنها علمتني القراءة والصلاة. هي كانت بمثابة الأم الحنونة، وأنا مغترب للدراسة في البحرين. الله يسعدها ويوفقها ويمن عليها من فضله. أتمنى أستطيع لقائها في القريب العاجل بإذن الله يا علي، والله يحفظها يا رب. حياتنا لك يا كامل الدرعي. كامل الدرعي تقول أستاذ في الكلية كان شخص طيب جدا ومحترم لأبعد الحدود ومطلع ومثقف جدا. آلمني خبر موته بالسرطان، كنت أحب جدا لو مات على فطرة الإسلام. الله يرحمه ويغفر له يا رب. مروة الحسن، تحياتنا لك يا مروة. تقول أستاذة أصيلة فهمتنا واجد عن أمور الدين، معلمة الإسلامية. الله يحفظها وشكرا لك يا مروة على هذه المشاركة. مستمعين أكيد نحن راح نقرأ بقية مشاركاتكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: إذن مستمعينا، اليوم يحدث مناقشة في جامعة سلطان قابوس، طبعا مناقشة مستقبل التعليم الإلكتروني والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم. فمعنا الدكتور فيصل السعيدي، أستاذ مساعد في اللغويات التطبيقية ورئيس قسم اللغة الإنجليزية والترجمة، للحديث أكثر حول هذه المناقشة وهذا الاجتماع. مساك الله بالخير دكتور فيصل.
1: مساكم الله بالنور والسرور، أهلا وسهلا فيكم بالمستمعين الكرام جميعا.
0: بداية دكتور فيصل، ما أبرز ما خرج به هذا الاجتماع؟
1: حقيقة يعني أبرز ما خرج به هذا الملتقى هو ثلاث رسائل مهمة. الرسالة الأولى كانت يعني تدعو الجميع بالتأني في استخدام وتبني أدوات الذكاء الاصطناعي. هذه الرسالة طبعا لا تلغي ولا تبعد فكرة ضرورة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في محلها المناسب، ولكن هي كانت رسالة واضحة بالتأني وبدراسة مواضع تضمين أدوات الذكاء الاصطناعي ويعني بناء قرارات منطلقة من مفهوم واضح وغايات واضحة لهذه الاستخدامات. أما الرسالة الثانية فهي كانت أيضا للطلبة والباحثين، وهي أيضا يعني رسالة تطمينية بأن أدوات الذكاء الاصطناعي أثرت، لا يعني لابد من الإقرار بهذا، أنها أثرت على سوق العمل، أثرت على توجهات المشغلين، ولكنها لم تلغي إلى الآن المهن بما بالصورة التي نعرفها. لربما كان تأثيرها في تقليل العدد المطلوب من بعض الوظائف أو عدد الموظفين في بعض الاختصاصات على سبيل المثال، ولكنها لم تلغي ولم تقصي وظائف بعينها ككل. وطبعا نتحدث عن بيئات العمل المحيطة بنا بالذات. فيعني الرسالة الثالثة أيضا مرتبطة بالرسالة الثانية، وهي بالرغم من كل هذا وبالرغم من كل هذه التطمينات وبالرغم من كل هذا التركيز، إلا أنه أيضا يتعين علينا جميعا طلبة وقائمين على برامج تعليمية، يتطلب علينا أيضا أن نستعد ونكون يعني سباقين، أن نتخذ الخطوات الأولى قبل أن نضطر أن نتخذ إجراءات لربما تكون تبعاتها سلبية. أقصد بهذا أن نكون دائما مستشرفين للمستقبل، دائما قارئين للواقع بشكل مناسب، دائما يعني نظرتنا المستقبلية دقيقة مبنية على بيانات عددية من غير التخويف والتهويل، ولكن أيضا من غير التغاضي والتهاون في الإعداد للمستقبل.
0: نعم، طيب برأيك دكتور فيصل كيف تغير مفهوم التعليم الإلكتروني اليوم؟
1: حقيقة يعني التعليم الإلكتروني ما يزال يبحث عن نفسه حقيقة، يعني بالرغم من مضي عقود من الزمن على وجود التعليم الإلكتروني، ولكن نستطيع القول أن التعليم الإلكتروني ما يزال يبحث عن نفسه، ما يزال يبحث عن مواطن لإيجاد من يستطيع أن يعتمد عليه في تقديم برامج تعليمية بعينها. وهذا لا يقلل من أهمية ومن شأن التعليم الإلكتروني، لأن التعليم الإلكتروني وجد كمساند للتعليم التقليدي، وهذا الدور، دور التعليم الإلكتروني كمساند ما يزال موجود وما يزال متاح. لربما يتغير في المستقبل ويأخذ يعني دور أكبر من مجرد أنه مسار مساند للمسار الأساسي في التعليم، ولكن إلى الآن ما يزال التعليم الإلكتروني مساند ومساعد للمسارات التعليمية الأساسية. لربما التعليم الإلكتروني يكون بارز أكثر في مجالات مهنية بعينها، في شهادات احترافية بعينها، ولكن لما نتحدث عن التعليم المدرسي على سبيل المثال أو التعليم الجامعي، فهنا نعلم أن المطلوب يتعدى المعرفة، يتعدى المهارات، لأن الرسالة الأساسية للتعليم المدرسي والتعليم الجامعي كذلك هي إعداد هذا الإنسان الذي يمكن أن يكون عنصر فاعل في المجتمع. فمثل هذه الرسائل السامية، التعليم الإلكتروني لربما يحتاج الكثير من التغييرات لكي يصل إليها.
0: نعم. طيب لو نيجي لأبرز التحديات، أكيد في تحديات تواجهونها وكل حد يواجهها في مجال التعليم، فما أبرز التحديات أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم؟
1: السؤال يعني دائما في البال ودائما محل نقاش. طبعا أدوات الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني بشكل عام يوفر العديد من الفرص ويأتي أيضا ببعض التحديات. طبعا من أكبر التحديات هو إيجاد الطرق السليمة لاستخدام هذه الأدوات في عملية التعليم والتعلم. أقصد بالطرق السليمة هي الطرق المسؤولة التي يمكن أن توصل الدارس والمدرس إلى الغاية التي يبحثون عنها. فهذا الاستخدام المسؤول هو عبارة عن توازن ما بين استخدام هذه الأدوات كأدوات وما بين تحقيق الهدف المقصود. فعلى سبيل المثال يعني عملية التعليم يعني منذ الأزل لجأت إلى استخدام أدوات، سواء كانت هذه الأدوات تقنية بحتة أم غير تقنية، ولكن الأداة دائما ما كانت موجودة في عملية التعليم والتعلم هي أداة في النهاية تساعد المدرس والدارس على الوصول إلى غاياتهم. فهذا الاستخدام المسؤول هو من أكبر التحديات حقيقة، وهذا ينطبق أيضا يعني على المعلمين وعلى الطلبة كذلك. المعلم أيضا لابد أن يعي الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات، الطالب كذلك والمتعلم لابد أن يعي الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات. فإن تعدى استخدام هذه الأدوات الغاية التي وجدت لها فهذا يعتبر استخدام غير مسؤول. على سبيل المثال إن, إن, إن, إن, إن, إن استخدمت هذه الأدوات لإنتاج معرفة معينة، ولكن كان يفترض أن يتم إنتاج هذه المعرفة وأن تبرز مهارة معينة من قبل الطالب بشكل أساسي، فهذا استخدام غير مسؤول حقيقة. فيعني الجامعات وأيضا مؤسسات التعليم العالي ما تزال تعمل على إيجاد ما يمكن أن يضمن هذا الاستخدام المسؤول. الجامعات وضعت لوائح وما تزال تطور وتعدل في هذه اللوائح، لوائح الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات التقنية.
0: نعم. لو نرجع أيضا للملتقى دكتور فيصل، ما الذي يمكن أن تستفيد جامعات السلطنة من تجارب الجامعات الخليجية في التعليم الإلكتروني؟
1: يعني حقيقة جامعات السلطنة رائدة في العديد من المجالات. نعم. وأنا يعني لا أذكر هذا الأمر يعني تباهيا، ولكن حقيقة من خلال ما جربناه ومن خلال ما استمعنا إليه يعني تبرز لنا حقيقة أن الجامعات في السلطنة هي رائدة حقيقة في ممارسات بعينها. يعني من خلال اللي أعرفه من غير ما نسمي مؤسسات بعينها، مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة كانت سباقة في وضع آليات ولوائح في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وكانت هذه اللوائح متماشية مع لوائح وضعت من قبل جامعات مرموقة على مستوى العالم. فهذا يعني يؤشر على الوعي الكبير لدى من يقوم على إدارة هذه المؤسسات، إدارة مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة. فوضع إجراءات متزنة، إجراءات لا تقصي الاستخدام لهذه الأدوات، ولكن في نفس الوقت لا تطلقها على الغارب، يعني تضع محددات بحيث أنها تضمن الوصول إلى الأهداف التي يشترك بها جميع من هم في هذه المؤسسة. ونحن نعلم أن العديد من المؤسسات التعليم العالي الغربية على سبيل المثال يعني غيرت الكثير من إجراءاتها فيما يخص استخدامات الذكاء الاصطناعي، فانتقلت من المنع إلى السماح ثم إلى الضبط، ثم يعني لم تكن إجراءات بعض مؤسسات التعليم العالي المرموقة التي يعني نعرف عنها الكثير في عمليات البحث والإنتاج المعرفي، ولكن يعني هذا الأمر تجاوزته العديد من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة من خلال دراسة هذا الأمر بتأني، من خلال مقارنته، من خلال أيضا استشراف التغيرات التي تطرأ عليه وقياسها بما يمكن أن يؤثر على الوصول إلى المستهدفات التعليمية. في النهاية يعني المعيار الأساسي هو تحقيق الهدف التعليمي المقصود، وهذه الأدوات وهذا التعليم الإلكتروني بكل أساليبه وهذه الأدوات الذكاء الاصطناعي هي مساندة ومعينة للوصول إلى هذه المستهدفات التعليمية، فهو المرجع الأساسي هو الوصول لهذه المستهدفات التعليمية. فأرجع وأؤكد أيضا أؤكد أن مؤسسات التعليم العالي في السلطنة حقيقة رائدة في العديد من المجالات التي ضبطت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني بشكل عام.
0: نعم، وأيضا هذا أكيد نحن كلنا شاهدين عليه أن دائما جامعاتنا في السلطنة رائدة خصوصا في مجال التعليم الإلكتروني. فكل الشكر والتقدير لك دكتور فيصل السعيدي، أستاذ مساعد في اللغويات التطبيقية ورئيس قسم اللغة الإنجليزية والترجمة، طبعا على هذا التواصل والإضاءات المهمة حول مستقبل التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في التعليم. شكرا جزيلا.
1: العفو والشكر لكم على الاستضافة، بارك الله فيكم، مساءكم سعيد.
2: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا.

0: بابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

مساءكم سعيد مستمعينا الأحبة. في الخامس من أكتوبر اليوم العالمي للمعلم، ففي وايد مشاركات وايد تفاعل. طبعا أشكركم على هذا التفاعل وعلى هذه المشاركات الرائعة. مستمعينا طبعا غالية السعدي، تحياتنا لك يا غالية. غالية تقول المعلمة اللي مستحيل انساها كانت مديرة مدرسة وليست معلمة، شيخة العيسائي، هذه مديرة مدرستنا، لكن فضلها علي ما انساه كانت الام والاخت والمعلم، دائما تشجعني وتحفزني، الله يحفظها ويوفقها ويرزقها كل خير يا رب. امين يا رب يا غالية. تحياتي لك يا أسماء الهاجري. أسماء الهاجري تقول أستاذة عايدة، لما كنت داخل صف 11 كنت وايد خايفة من الفيزياء، بس هي حببتني في المادة وصارت سهلة بالنسبة لي. وفعلا ترى طبعا أسماء الهاجري وأيضا كذا نموذج أسماء الهاجري من نماذج الطلبة اللي المعلم أو المعلمة لما يحببون المادة وكذا يعني يحببونها للطلاب فعلا تيب نتائج وايد كبيرة. وايد طلاب وطالبات حبوا المادة بسبب المعلم أو المعلمة. براء الحمداني تمس عليكم. براء الحمداني تقول أستاذة سامية الهنائي لأنها معلمة الرياضيات الوحيدة اللي حبيتها وخلتني أحب المادة. جميل يا براء الحمادي. ليلى المشيفري، تحياتنا لك يا ليلى المشيفري، تقول أستاذة شيخة الربخي رحمة الله عليها، الله يرحمها يا رب. وأم الوليد تقول كثير معلمات بقيت ذكراهن طيبة، ولكن بالأخص أذكر مس ستية، بصراحة ما أرتنطق اسم المعلمة، ممكن معلمة ستية، وهي سودانية الجنسية، وقد درستني مادة اللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية، وفعلا أحببت المادة وكانت المعلمة والصديقة، وفعلا نعم المعلمة والصديقة. جميل يا أم الوليد، وفعلا يعني دائما أخص بالذكر المدرسين والمدرسات من الجنسية السودانية، دائما يكون يحملون كذا هذه الذكرى الطيبة. تحية أكيد الجالية السودانية الموجودين في سلطنتنا الحبيبة. وأما نعيمة تقول جميع المعلمات أتذكرهم، وكل وحدة لها مكانة خاصة، إلا المعلمة اللي مرة في يوم من الأيام فشلتني وخلتني أنحرج، لأني كنت أكتب نصوصي في دفترها وخلتني أتوقف في كتابة النصوص، بغيت أقولها تعالي شوفي وين وصلت بنصوصي. طيب أنا يعني فضول يا نعيمة، أم سالم يعني فضول يا أم سالم، وين وصلت نصوصك الحين؟ هل صارت أم سالم كاتبة كبيرة؟ وإذا كنت كاتبة فنحن أكيد نرحب بهذه النصوص وأنك تشاركينا النصوص والكتابات والخواطر. تحياتي لك يا سالم الخروصي. سالم الخروصي يقول ما بنسى أستاذ سالم الجهوري لأنه حفظني جدول الضرب كامل بكل احتراف ورقي وحاط علامة المكنسة، يعني معناتها بكل احتراف ورقي، انتوا فاهمينها يا مستمعينا، معناتها بالضرب وبالشدة. وأيضا مشاركة من أحمد السناني يقول أستاذة نوال من مصر الشقيقة درستني بالصف الأول ابتدائي من 25 سنة ما نسيتها لأنها طيبة، وكانت عندها عصا خزران مسمتنها عزيزة تصيح بظهورنا لما نغلط في الإملاء، كانت لما تنساها في صف معين اضطرشني أنا بالذات. يا أحمد أمهات لعزيزة. ذكريات، يعني أتوقع نحن جيل التسعينات واللي قبلنا وايد عندنا ذكريات مع العصا، عصا المعلم. وداد النوفلي، تحياتنا لك يا وداد النوفلي، تقول كثير ما نسيتهن ولا بنساهن المعلمات، وتقول لما الحين صرت معلمة دائما أتواصل مع أغلبهن. جميل يا وداد وبالتوفيق يا رب.
وبسمة الوهيبي، تحياتي لك يا بسمة الوهيبي، تقول في معلمتين كان يسوون رعب لما يدخلن الصف. طبعا ما بقرا كامل الرسالة، بس واضح يا بسمة إلى الآن ما تخطيتي هذه المعلمتين، وواضح إنه فعلا كان مسببات لك رعب. وزكية الجرادي تقول أستاذة رباب أبدا ما أنساها معلمتي، من كنت بصف السادس ابتدائي كانت دايما تحاول تعاديني وتقول لي أنت راح تنزلين نسبتي، ومع ذلك ذكرت زين وحصلت 100 باللغة العربية، وما أعرف كيف كانت ردة فعلها لما شافت درجتي، صار لي سنوات عديدة ما أشوفها، أتمنى تكون بخير وعافية، آمين يا رب.

يعني يا زكية، نقدر نقول نحن حولتي الكلمة اللي قالتها المعلمة لتحدي. وبعض المعلمات والمعلمين قديما كانوا يعطون كذا مثل كلام قوي نحن ممكن نعتبره إساءة، لكن هو بمثابة أنه يبون الطالب أو الطالبة يتحدون وبالتالي يشدون حيلهم أكثر. كذلك زكية الجرادي كذلك ذكرت لها معلمة أخرى تقول أستاذة سليمة البطاشي معلمة اللغة العربية، لحد قبل يومين أخبر بنتي على سالفتها، كانت كل ما تصحح اختباري أو دفتري لازم تكتب لي أميرة البنات، كانت خاصتنا لي أنا بس. جميل، يعني مثل هذه الألقاب، يعني اللي الحين يسمعنا هو معلم أو معلمة فلا تغفلون أبدا عن هذه الألقاب، لأن فعلا نحن كبرنا وللحين نذكر الألقاب اللي دائما المعلمات يذكروننا فيه. فليقول الألقاب فقط حق مثلا الأطفال وطلبة حلقة الأولى، فأنت غلطان، بالعكس وايد للحين يعني نحن نتذكر بعض هذه الألقاب. أيضا نقرأ المشاركات الأخرى. طبعا شهد رواحي، تحياتنا لك شهد رواحي. طبعا ذكركم مستمعين بسؤال حلقتنا اليوم، من المعلم اللي مستحيل تنساه وليش بمناسبة اليوم العالمي للمعلم؟ فشهد رواحي تقول أستاذة زوينة الغاوي، فضلها كبير علينا وكانت طيبة بشكل وحصصها ممتعة ومسلية وجميلة. جميل يا شهد. وراشد السعدي، تحياتنا لك يا راشد السعدي، يقول الأستاذ علي المعمري اللي فضل الله وبفضله خلاني أشارك في مسابقة حفظ القرآن. جميل يا راشد. وحليمة البدري، تحياتنا لك يا حليمة البدري، تقول أستاذة اسماء السعدي لما كنت صف عاشر كانت تحلل شخصية كل بنت فينا في الصف، وقالت عني كلام بسببها خلاني أكثر ثقة بنفسي رغم مرور أكثر من 15 سنة، لكن كلماتها الجميلة وانطباعها الرائع خلاني أشوف نفسي فعلا وأعرف قيمتي. جميل يا حليمة البدري، فعلا هذه الكلمات المعلمين والمعلمات لما يقولون الكلمات، أنا أتوقع معلمتك ما كانت فقط يعني بنية تحليل شخصية أو أيا كان، بنية تبي تقول كل كلمة كذا حلوة لكل طالبة. وسبحان الله دائما الكلمات الطيبة وخصوصا من المعلم إذا صدرت من المعلم أو المعلمة فالطالب يكبر ومستحيل ينساها، يعني بيصير أب أو البنت تصير أم ويكونون موظفين لكن ما ينسون أبدا كلام معلمينهم. وآخر مشاركة قبل أن نروح للفاصل، حبيب الحضرمي، تحياتنا لك يا حبيب، يقول حبيب الحضرمي أستاذ عبد المجيد معلم اللغة الإنجليزية، تعلمت منه كيفية التعامل مع اختبار اللغة الإنجليزية، جزاه الله عنا ألف خير، بفضله حبيت هذه المادة. جميل يا حبيب الحضرمي. وأنا قبل أطلع فاصل حابة كذا أشكركم على هذه المشاركات وهذا التفاعل الكبير. لاحظت يا جماعة كل ما يكون مواضيع حلقاتنا شيء خص فيها الذكريات فما شاء الله يصير وايد تفاعل، فتحياتنا لكم.

0: وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
2: عودة مجددة لكم مستمعين، وأكيد نمسي على كل من انضم لنا في هذا الوقت، ونقول لكم أتمنى لكم كذا مشاوير مسائية رائعة. طبعاً الأغلب الحين في هذا الوقت بالتحديد على الساعة 7:35 غالباً يبدأ برياضة المفضلة، سواء كانت رياضة المشي، رياضة الجري على الشاطئ، على الكورنيش أو أيا كان. وغالباً اللي الحين يسوون رياضة يكون معهم هذه الساعة الرياضية. أتوقع أن أغلبنا صار خلاص متعود على الساعة الرياضية، والحين أغلب الساعات الرياضية مثلاً توضح لنا أكيد عدد السعرات، أو تقولنا إذا كان نومنا كان سيء، أو إن إذا جسمنا تعافى أو ما تعافى، وهل مثلاً نتمرن أو ما نتمرن. والأغلب يمشي على هذه الأرقام في الساعة الرياضية. لكن الحين قريت معلومة مستمعينا أن الساعات الرياضية ما غالباً تكون دقيقة، يعني إن المفروض نحن ما نعتمد عليها اعتماد كلي، لأن الأرقام الموجودة في الساعات الرياضية غالباً تكون غير دقيقة. فلا نغفل إن نحن نكون كذا معانا زيارة دورية للطبيب المختص في هذا الموضوع، أو مثلاً المدرب الشخصي أو أيًا كان. وطبعاً أكيد اليوم الساعات الرياضية مستمعينا صارت جزء من روتين كثير منا، نلبسها ونمشي ونراقب الخطوات والسعرات ونبض القلب والنوم، وأحياناً نتخذ قراراتنا الرياضية والغذائية بناءً على الأرقام اللي تظهر لنا على الشاشة. لكن المفاجأة أن هذه الأرقام ما كلها قياسات دقيقة، كثير منها عبارة عن تقديرات تعتمد على خوارزميات وبيانات تجمعها الساعة من الحركة ونبض القلب. لذلك يا جماعة لا تعتمدون اعتماد كلي على الأرقام الموجودة في الساعة الرياضية. أنا بجيب لكم مثال مستمعينا، خذوا مثلا السعرات الحرارية. يعني الساعة ممكن تبالغ أو تقلل في تقدير الطاقة اللي صرفها الجسم، وقد يتجاوز الخطأ 20%، وهنا ممكن الشخص يقول أنا حركت كثير وأقدر أكل أكثر، بينما الرقم أصلاً ما دقيق، وحتى عدد الخطوات يعني تكون ما دقيقة، لأن الساعة تعتمد بشكل كبير على حركة اليد، وبالتالي ممكن ما تحسب بعض الخطوات أو تخطئ في بعض الأنشطة. أيضا حتى نبض القلب مستمعين اللي كثير منا يتابعه أثناء المشي والرياضة، دقته ممكن تتأثر بحركة الذراع والتعرق ومدى إحكام الساعة على المعصم، وتقل الدقة أكثر مع تمارين عالية الشدة. أما النوم فالساعة ممكن تعطيك فكرة جيدة عن وقت نومك واستيقاظك، لكنها أقل دقة في تحديد مراحل النوم مثل النوم العميق ومرحلة حركة العين السريعة. والأغرب مستمعينا يمكن مؤشر التعافي وقياس اللياقة أو ما يسمى VO2 Max الساعة ما تقيس هذه الأشياء بالطريقة نفسها اللي تتم فيها الاختبارات المعملية، وإنما تقدرها مع بيانات أو من بيانات أخرى. لذلك ممكن الساعة تقول لك أنت تحتاج ترتاح، بينما أنت تشعر أنك بخير وقادر على التمرين مثلا. فمستمعين، الفكرة أن ما أن الساعات الرياضية ما لها فائدة، بالعكس الساعات الرياضية وايد سهلت علينا وايد أمور وساعدتنا بوايد أشياء، وأكيد هي ممتازة للتحفيز. ودايما الساعة الرياضية تتابع كذا نشاطنا ومعرفة التغير العام أيضا في أدائنا، لكن أهم شيء ما نخلي رقم على شاشة يقرر عنا كل شيء. يعني مثلا اعتبر الساعة دليلا يساعدك وليس طبيبا أو مختبرا. والأهم مثل ما ذكرنا قبل، نتابع طبعا الاتجاه العام أحساسنا أثناء الرياضة وأدائنا مرة أخرى وسرعة تعافينا مع الطبيب المختص أو المدرب الشخصي. وللحين قاعد يسوي كذا تمارين رياضية ويسوي رياضة، فنتمنى لك وقت رياضي ممتع.

0: أنت تستمع لبرنامج دو الناس.
1: مستمعين الواتساب بدأ إيمان يطرح كذا أبديت جديد، ودائما كل ما نحن نسوي أبديت للواتساب نتفاجأ بمميزات جديدة. فالحين في أدوات جديدة للواتساب، طبعا هذه الأدوات تساعد على تقوية الرقابة الأبوية. فمستمعين واتساب يطرح أدوات جديدة للرقابة الأبوية على المراهقين، فخلونا نتعرف كذا مع بعض ماذا يستطيع الآباء متابعته وبالتالي كذا ينتبهون على أبنائهم. فالبداية خلونا نقولكم أن لن يتمكن الآباء من قراءة الرسائل الخاصة أو الاستماع إلى مكالمات أبنائهم على الواتساب، طبعا رغم هذه التحديثات الجديدة. وطبعا هذه التحديثات الجديدة مستمعينا عشان يكون في تقوية لمجال الرقابة الأبوية. بينما مستمعينا يحصل الوالدان سواء الأم أو الأب على أدوات تتيح لهما متابعة مؤشرات محددة من نشاط المراهقين وتقييد بعض وظائف التطبيق. فطبعا من ضمن هذه الأدوات الرقابة مستمعينا، في البداية الأب أو الأم راح يكون معهم يوصلهم إشعار إذا ابنهم انضم، ابنهم المراهق طبعا أو الطفل انضم إلى مجموعة على الواتساب أو غادر من مجموعة الواتساب. طبعا لجانب إمكانية اختيار الوالدين عندما يزداد عدد أعضاء إحدى المجموعات التي ينتمي إليها الابن المراهق بصورة ملحوظة. طبعا مستمعينا تهدف هذه التنبيهات إلى منح الأسر رؤية أوسع للتغييرات المهمة في تفاعلات أبنائها الاجتماعية داخل المجموعات دون الحاجة إلى الاطلاع على الرسائل المتبادلة. كذلك مستمعينا من ضمن التحديثات، طبعا تتيح هذه التحديثات مستمعينا للوالدين فرض قيود على استخدام القنوات channels، القنوات اللي في الواتساب. طبعا الحين صرنا نحن نتابع عدة قنوات في الواتساب، فالوالدين بإمكانهم يتحكمون على القنوات في واتساب ابنهم المراهق. وأيضا إلى جانب التحكم في تحديثات الحالة، إذ يمكن تحديد الحالات التي يستطيع المراهق مشاهدتها وكذلك الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على حالته الخاصة. فمعناته ما يقدر هو يختار الأشخاص بالضبط اللي يشوفون حالته. طبعا مستمعين يمتد نطاق الرقابة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي ميتا AI، حيث يستطيع الآباء الاختيار بين التجربة المعتادة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما فأكثر، وخيار المحتوى المحدود الذي يضع قيودا إضافية على الموضوعات التي يمكن للمراهق مناقشتها مع المساعد الذكي. يعني حتى مع الميتا AI هما ما بيقدرون يسولفون كل شيء ولا يقولون كل شيء حق ميتا AI. أكيد مستمعين تمنح هذه الخيارات الأسر إمكانية اختيار مستوى الرقابة الذي يناسبها، في حين لا تمتد الصلاحيات الجديدة إلى محتوى المحادثات والمكالمات الشخصية التي يظل الاطلاع عليها مقتصرا على المشاركين فيها، طبعا بفضل التشفير التام بين الطرفين. وطبعا مستمعينا هذه الأدوات، أدوات الرقابة الأبوية، راح تظل اختيارية، يمكن تعديل إعداداتها أو إيقافها في أي وقت، بما يمنح العائلات مرونة في تحديد مستوى المتابعة الذي يناسب أبنائها. طبعا راح يستغرق وصول هذه التحديثات مستمعينا لجميع المستخدمين كذا بعض الوقت حتى بدأ إتاحتها رسميا، فيعني بالتدريج راح يكون هذه المميزات جميعها في هواتفنا. وأكيد مستمعينا تأتي هذه التحديثات في إطار توجه واتساب إلى توفير أدوات تساعد الآباء على التعامل مع التحديات المرتبطة باستخدام المراهقين للتطبيقات الرقمية عبر مؤشرات عن نشاطهم وإمكانية تقييد بعض الوظائف مع الإبقاء على خصوصية الرسائل والمكالمات الشخصية.

مستمعينا وصلنا للختام مع حلقتنا لليوم. وايد شكرا لكل الشخص تفاعل معنا وشاركنا هذه الذكريات الجميلة اللي هو ما راح ينساها في حياته. طبعا مثل ما ذكرنا من أكثر الناس اللي مستحيل ننساهم في حياتنا المعلم أو المعلمة اللي درسونا وغرسوا فينا كذا قيمة من القيم، أو ممكن بسبب موقف طريف أو موقف مضحك. مهما كان الموقف ومهما كانت الذكرى جميلة مؤلمة حزينة سعيدة أيا كانت، فبما أنها متعلقة بالمعلم فدايما نحن نتذكرها. وطبعا بمناسبة مستمعينا اليوم العالمي للمعلم 5 أكتوبر، خلوني كذا أخص بالشكر للأستاذة أفراح النوفلي، اللي طبعا أستاذة أفراح النوفلي مستمعينا من المعلمات اللي لهم مكانة خاصة عندي وأنا إلى اليوم ما زلت متواصلة معها. طبعا أستاذة أفراح النوفلي درستني في صف 9 ودرستني بعدها مرة ثانية صف 12، وأكيد كانت بالنسبة لي أقرب للصديقة من كونها معلمة. أستاذة أفراح نوفلي كانت تعرف كيف تكسب الطالبات بمحبتها وقربها وتخلي كذا كل طالبة تحس إنها مرتاحة معها. وأجمل شيء إنه طبعا ما زلني لليوم أنا وزميلاتي نذكرها بكل حب وامتنان. فعلا كانت أسمى من مجرد كونها معلمة لأنها تركت أثر جميل فينا. فأكيد شكرا للأستاذة أفراح النوفلي، شكرا لكل معلم ومعلمة على أرض سلطنتنا الحبيبة. طبعا أكيد بعض الدروس ممكن تنتهي من خلال انتهاء مرحلتنا المدرسية، لكن أكيد أثر المعلم يبقى عمرا كاملا. فكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم تصنعون أثر لا ينسى. وأكيد مستمعينا أكيد بنفس هذا التوقيت من الساعة 6 إلى الساعة 8:00 راح نكون كذا على نفس الموعد بإذن الله تعالى بكرة معاكم أنا أبرار المشيفري وبدر البلوشي. بس خلكم ثبتين الموجة على الشبيبة وشاركوا عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي وأيضا بدر البلوشي توقعاتكم لفوز المنتخب طبعا الإمارات أو منتخب السعودية. طبعا بكرة المباراة النهائية، فنترككم الحين كذا مع محطة رياضية.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

صافرة الخليج قبل يوم النهائي. إذن مستمعي الكرام غدا تنطلق صافرة النهائي في خليج 27، لكن اليوم احنا على بعد 24 ساعة فقط من اللحظة اللي ينتظرها أكيد كل الخليج. السعودية والإمارات الأخضر والأبيض منتخبان حلم واحد، وكأس خليجية راح تروح بكرة لأي واحد منهم، هل للأخضر السعودي أم للأبيض الإماراتي؟ في صافرة الخليج مستمعين اليوم ما رح نستبق أكيد صافرة النهائي، ولا رح نكشف حكاية الغد قبل أن تبدأ، ولكن خلونا نعيش معكم الساعات الأخيرة قبل المواجهة الكبيرة. وكيف يستعد الأخضر وكيف يدخل الأبيض هذه المواجهة؟ ماذا تقول الأرقام والتاريخ عن مواجهات المنتخبين؟ ماذا ومن يملك الأفضلية مستمعين عندما نتحدث عن لقاءات السعودية والإمارات في كأس الخليج؟ وماذا تقول أيضا الصحافة الخليجية عن النهائي؟ وكيف تنتظر الأجهزة الفنية واللاعبون إلى هذه الساعات الأخيرة قبل الحسم؟ مستمعين السعودية تدخل النهائي على أرضها وبين جماهيرها بعد مشوار مثالي في دور المجموعات وتأهل صعب على حساب قطر بركلات الترجيح، بينما يصل المنتخب الإماراتي بهدف دون رد بعدما عبر المنتخب العماني. التاريخ يميل للأخضر في مواجهات كأس الخليج، لكن التاريخ لا يرفع الكأس، والأرقام قد تمنحك مؤشر لكنها لا تسجل أيضا أهداف. غدا موعد الحسم، أما اليوم مستمعينا فموعد مرتقب مع صافرة الخليج. وأهلا بكم في برنامج صافرة الخليج، احنا معاكم من الساعة 8 لغاية الساعة 10 المساء، وراح نكون معاكم إن شاء الله تعالى. أنا أخوكم عيد الخويطري الدكتور سلطان البلوشي وبدر البلوشي. سؤالنا العام مستمعي الكرام أو موضوع حلقة اليوم، نقول سؤال حلقة اليوم برأيكم من راح يدخل يعني نهائي خليجي 27 بأفضلية أكبر، هل السعودية أم الإمارات؟ نرجع ونقول السؤال مرة ثانية برأيكم متابعينا متابعي صافرة الخليج على الشبيبة، برأيكم من راح يدخل النهائي خليجي 27 بأفضلية أكبر، هل المنتخب السعودي أم المنتخب الإماراتي؟

0: هذه اللحظات مستمعينا، خلينا نرحب بالدكتور سلطان البلوشي، محلل وباحث رياضي في برنامج صافرة الخليج. مساء عليك بالخير دكتور، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور عيد، ومساء عليك على الأخوة المستمعين في إذاعة الشبيبة FM، ومتأملين إن شاء الله بكرة يكون نهاية يليق يعني بالحدث إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى دكتور، أدخل معك كذا في التوقعات.
1: السؤال مالك ولا التوقعات؟
0: ها؟
1: السؤال الأفضلية ولا التوقعات؟
0: الأفضلية، خلينا نقول لي الأفضلية.
1: الأفضلية أنا أتوقع
0: قبل لا يخبرونا المتابعين ومستمعينا، خلينا أبدأ معك دكتور، من اللي يملك الأفضلية، السعودية أم الإمارات؟
1: هو مثل ما انتقلت، السعودية طبعا تكلم على أفضلية في الأرض والجمهور والتاريخ المواجهات الحاسمة، لكن أيضا الإمارات تدخل بأفضلية الهدوء والاستشفاء أكثر والانضباط التكتيكي أكثر. ليش استشفاء؟ لأنهم لعبوا مع منتخبنا الوطني مباراة 90 دقيقة وحسموها.
0: أما المنتخب السعودي راح
1: لركلات 120 دقيقة، بذل فيها جهد كبير جدا حتى ما وصل، وبالتالي
0: وهي كلها كانت أعصاب يعني.
1: نعم أعصاب شديدة،
0: اللاعبين حطوا تحت الضغط
1: لحد ركلة مختار علي. أعتقد الأفضلية هي راح تكون لمن ينجح في فرض إيقاعة في الملعب إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا، برأيكم من يدخل نهائي خليجي 27 بأفضلية أكبر، هل السعودية أم الإمارات؟ احنا اكيد في انتظار تواصلكم معنا على ارقام التواصل لسماع اصواتكم على 24 99 00 00. نقول الرقم مره ثانيه للناس اللي الحين مشاويرهم دكتور، اكيد في السيارات مشاوير مسائيه اليوم بما انه ما في مباراه، طبعا بكره النهائي، اكيد للي يستمع على 97.5 في مسقط والباطنه، وفي صلاله على 98.5. نكرر السؤال مرة ثانية ونقول برأيكم من اللي يملك الأفضلية في نهائي خليجي 27، هل السعودية أم الإمارات؟ إذن 2-4-9-4-0. دكتور حفظ الرقم
1: 2-4-9-4-0.
0: يا سلام عليك،
1: هذه ما أسكنها،
0: هذه بسيطة،
1: بس الرقم ثاني ما أحفظ.
0: ها؟
1: ما أحفظ الرقم الثاني.
0: هذا مشكلة، إلى الحين ما حفظت بعدك رقم
1: الرسائل.
0: رقم الواتساب والرسائل ما حفظتها.
1: لا
0: يلا زين احفظ معي. مستمعينا لرسائلكم النصية أكيد على 94-37-975. نعيد ونكرر لأن الدكتور يحاول يحفظ، 94-37-975. يلا دكتور تفضل قول لي الرقم.
1: 94-37-945
0: 975. ايوه. اذا مستمعينا ونرحب بكل اكيد من يتابعنا على منصات شبيبة المرية على اليوتيوب ومنصه اكس، وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه ايضا تحياتنا المسائيه للي مثبتين على الموجه 97.5. الدكتور بدا ما اعرف كل مره ياخذ، ايش تريد الدكتور هنا؟
1: ما في نسكافيه بس
0: قبل لا نبدا يعني. ايش؟ ها
1: نسكافيه.
0: اي نسكافيه، هذا قريب منك.
1: ها؟ هو أخذه
0: قريب منك يعني. بدر إيش الحل معه؟ على فكرة بدر أتمنى أنك اليوم، بدر قبل شوية رسل على أساس أنك نثبت عليك الكاميرا.
1: نعم.
0: عارف من أي كاميرا؟ ما
1: أنا عندي مشكلة عيد في هذا الجانب ترى.
0: يعني ما
1: حقيقة أنا عندي مشكلة.
0: يعني كثير الحركة.
1: أيوة فرط حركة. عليك نور، ما عندي سبب.
0: عنده فرط حركة.
1: فرط حركة.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية.
0: إذن مستمعينا احنا راح نطلع لفاصل، وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج صافرة الخليج.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: المساء عليكم مستمعي الكرام، كل خير وحياكم الله في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة. معكم في ساعتنا الأولى من البرنامج، وهذه تحيتنا أيضا المسائية اللي يتابعونا على منصات شبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس وأيضا على مواقع التواصل. أهلا بالريم، مساء الخير، وأيضا أبو أحمد. أبو أحمد مسي عليك بالخير يا أبو أحمد، حياك الله. وأبو علي أحمد حياكم الله. ما أعرف إيش سالفة هذا اليوم. أيضا مشعل الرشيدي أكيد من السعودية، ومشعل يقول إن شاء الله المنتخب السعودي يملك الأفضلية وراح يفوز ببطولة كأس الخليج إن شاء الله، راح نشوف. طيب يا مشعل، شكرا لتواصلك معنا. محتاجين أيضا جماهير الإمارات يتواصلوا معنا. أبو أحمد يقول بإذن الله تعالى في الأيام القادمة راح تذوق الحلوى العمانية الخاصة مع القهوة الخاصة. أبو أحمد، إحنا موقع تعرفوا موقع الإذاعة؟ موقع الإذاعة أكيد عندكم، وتعرفوا مكاننا وين إحنا موجودين. حلو، عاد الحلوى العمانية غير،
1: خاصة إذا كانت ساخنة.
0: ها؟
1: خاصة إذا كانت ساخنة.
0: على فكرة الحلوى العمانية حاضرة تراها في يعني فعاليات كأس الخليج.
1: نعم أكيد.
0: دكتور ما أعرف إيش يفيدك هناك.
1: رمز، رمز من رموزنا.
0: وهي أيضا اعتبروها أيضا إحنا كرم، مثلا نقول للضيافة.
1: صحيح.
0: الضيافة العمانية حاضرة في كل مكان، وأيضا حتى وأنا جالس أتابع دكتور منصات التواصل ومنها أيضا القنوات الإعلامية اللي طلع طبعا الجماهير، تفاعل الجماهير مع البطولة وحالات هذه البطولات من يعني تطلع دائما من الجمهور. أجمع الجماهير الخليجية أجمعوا على أنه يعني خسارة خروج المنتخب العماني وأنه الجماهير ممكن خلاص ترجع يعني. فالبعض منهم يا ريت الدكتور تحطه على ذاك، أنا ما أعرف معاد.
1: أنت سألت عن هذا صح؟
0: يا ريت. أيوة تحطه. أيوة أنا سمعت صوت، سمعت صوت. أيوة
1: يعني تحب أزيد عليك على موضوع الجمهور؟ عيد
0: يا ريت.
1: أنا عجبني صراحة أمس يعني.
0: لا بس أنا أقول لك عشان صحتك يعني. ما يصير نسكافيه مع هذيك ال.
1: لا لا عادي، ما تخاف، الأمور طيبة.
0: أمورك تمام؟
1: الأمور طيبة.
0: زين. فدكتور يعني الناس كلها حزينة على إنه المنتخب العماني خرج، معنى ذلك إنه الجماهير راح تغادر جدا.
1: المؤثرين التواصل الاجتماعي السعوديين، أنا بنفسي يعني مريت على كذا مقطع.
0: أيوة.
1: الدعوة مفتوحة للجمهور العماني، لا تروحوا، تذاكركم علينا.
0: يا سلام.
1: لا جد والله يعني
0: يا سلام.
1: جد. وهذه فعلا راح تصير إن شاء الله بكرة، بتشوف أنت الجمهور العماني موجود مع الجمهور السعودي. قال لك الدعوة مفتوحة والتذاكر علينا، بس أهم شيء لا تروحوا يا الجمهور العماني.
0: فعلا.
1: من كثر حبهم لجماهيرنا. جماهيرنا متعة.
0: تاركين أقوى.
1: وين يروحوا جماهيرنا متعة.
0: فعلا.
1: أيوه. إضافة ما شاء الله.
0: اللي يدور حبيبة.
1: يا سلام.
0: وأنا حبيبي العماني. ها؟
1: بس هم قالوها غير ترى.
0: ايش قالوا؟
1: يا سعودي ما شاء الله.
0: ايوه.
1: اي هذه هزوكة الاتحاد.
0: عدنا واحدة بعدني الامارات. ما يصير.
1: الظهور الغربية يعني.
0: في معانا للسعودية ومعانا لازم للامارات. إذن مستمعين الكرام، من يملك الافضلية في نهائي خليجي 27؟ هل السعودية ام الامارات؟ هذا موضوع حلقة اليوم او سؤال حلقة اليوم. في انتظار اكيد تواصلكم مستمعين على 24-99-00-00. ولرسائلكم على 94-37-975. وصلتنا رسائل، خلينا نروح نشوف الرسائل، رسائل جمهور.

0: سامي العبدلي مساء الخير، ومساء الخير أيضا للمتابعين ولبرنامج صافرة الخليج. يتوقع يقول ممكن المباراة تروح لركلات الترجيح. دكتور أنت ما تتوقع كذا صح؟
1: لا أنت عارف توقع من بداية البطولة السعودية.
0: ليش السعودية؟
1: منتخب بصمته واضحة، ظهورة طاغية، خطوطه متكاملة، أسلوب لعبة بالضغط العالي في المنطقة الوسط، منتخب متكامل.
0: هل لأنه ملك يعني في دور المجموعات نقول 9 نقاط كاملة؟
1: قدم نفسه
0: وبعدين مشوار أيضا مع في نصف النهائي مع قطر.
1: بالضبط قدم نفسه بشكل جيد. منتخب مؤهل جاهز، ما نستثني طبعا حظوظ منتخب الإماراتي أكيد موجودة، لكن منتخب سعودي من البداية صراحة انطلاقته كانت واضحة، بصمته كانت كبيرة. يعني المنتخب الوحيد اللي حافظ على رتمه. لا تنسى المنتخب الإماراتي لما لعب مع منتخبنا، أنا ذكرتها كم مرة، انكشفت عنده نقطة ضعف وهي الضغط العالي لما تضغط عليه. فمنتخب سعودي لا، منتخب سعودي يعني نقاط ضعفه قليلة جدا، هوية بطل واضحة. يعني هوية بطل، فأتوقعها سعودية. طلبت لهزوجة صح؟ طلبت لهزوجة الإماراتية.
0: هي الهزوجة الإماراتية طلعنا حافظها
1: منصور. أيوه؟ منصور يا منتخب منصور. أيوه؟ منصور منصور يا الأبيض، أعتقد كذا هي.
0: خلاص
1: أنا الحين ما مثلك عيد
0: يعني. شفتوا سمعتوا مستمعين الكرام اللي يتابعون على اليوتيوب واللي يتابعون على منصة إكس واللي يستمعوا لنا عبر ترددات الإذاعة، الدكتور أول شيء قال السعودي. إيش يقول السعودي؟
1: يا سعودي ما شاء الله. أيوه. أين والله.
0: ايوه كمل
1: هي هذه النقطة. انا صوتي مش جميل مثلك، ما اريد اطير عليك مستمعين يعني. انت صوتك ما شاء الله
0: قصدك تسحبهم. ايوه. ابو احمد يقول منورين، النور نورك اخوي ابو احمد. وايضا هذه تحية مسائية لعنود من الامارات. عنود بكره السعودية والامارات، توقعاتك يا عنود. أبو أحمد يقول محتمل السعودية راح يحسم الفوز بسلاح الأرض والجمهور. أم الزين طالبة حاجة لمنتخبنا، تغني حاجة لمنتخبنا.
1: نحن؟
0: هي.
1: ما في أحد من صلاح زرقالي.
0: إيش يقول؟
1: بس إحنا أيامنا مش كانت صلاح، سالم علي سعيد. يا لها بحارق.
0: زين نسمع.
1: سمعنا.
0: أنا بقى بصوتك أنت اللي بدأت بالسعودي وبدأت ومع الإمارات أيضا.
1: والله ما
0: خلنا نسمع شيء بصوتك من
1: ما حافظها. ما حافظها والله، بس تعجبني كثير. بس أنا حافظ لك شيء.
0: اللي هي
1: حافظ لك شيء. أيوة. أطربني دق العود، خلي الزمان يعود. تذكرها هذه؟

إذن مستمعي الكرام خبرونا عن توقعاتكم لمباراة الغد السعودية مع الإمارات، وأيضا من اللي يملك فيهم الأفضلية، هل المنتخب السعودي أم المنتخب الإماراتي للفوز أكيد بنهائي خليجي الديار العربية 27؟

الحماس خليجي والموعد كروي. برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

0: الحماس خليجي والموعد كروي. برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة. صافرة الخليج،
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج صافرة الخليج، وهذه تحية مسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا تحياتنا المسائية اللي يتابعونا على مواقع التواصل واللي مثبتين أيضا على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. سؤالنا برأيكم، من يملك الأفضلية، هل المنتخب السعودي أم المنتخب الإماراتي في نهائي خليجي 27؟ دكتور تفضل.
1: شوف، عشان جمهورك أحبك، أنا ما لي علاقة، بس في واحد من الشعراء والكتاب والأدباء اسمه ياسر، دكتور ياسر بن حمود السمري،
0: نعم،
1: هذا شو كتب لك؟ كتب لك الزوجتين ينقدد عشان تكون راضي عن الاثنين. فدكتور ياسر السمري يقول لك: يا أخضر يا أخضر، يا عزنا يا فخرنا، اليوم موعدنا والكاس حلمنا، من جدة نرفع صوتنا، سعودي وكلنا وراك، بنروح نهتف باسمك والفوز الليلة تتمناه، يلا يا صقور يلا، خلوا الملعب يهتز، أخضرنا اليوم حاضر وبإذن الله ما ينهز.
0: بإذن الله
1: هذا للسعودي،
0: هذا للسعودي.
1: للإماراتي،
0: عطنا للإماراتي:
1: يا الأبيض يا الأبيض يا فخر دار زايد، اليوم موعدنا والنصر لنا شاهد، إماراتي ارفع صوتك، خل المدرج يهتز، بنروح نهتف للأبيض والأبيض ما ينهز، يلا يا الأبيض يلا، قاتل للآخر دقيقة، راية الإمارات فوق والفرحة الليلة أكيدة.
0: والفرحة الليلة،
1: هذا إهداء خاص لعيون عيد الخويطرين.
0: شكرا للشاعر الدكتور ياسر
1: السمري.
0: شكرا لك دكتور، وأكيد هذه أيضا تحية لك من خلال طبعا الأبيات الشعرية اللي رافقت طبعا ترافق المنتخب أيضا السعودي والمنتخب الإماراتي، وإحنا سعيدين ونتشرف دكتور أيضا بسمع صوتك على 2-4-9-4 أصفار.
1: دعوة مباشرة
0: موجهة لهم، دعوة نتواصل أيضا نسمع أصواتهم
1: إن شاء الله. إن شاء الله،
0: الله يحفظك يا دكتور، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا دكتور ياسر.
0: سعد مساء الخير وحياكم الله، أهلا وسهلا. على 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السعيد.
0: أهلا وسهلا أبو أحمد.
2: لا، ياسر البدري.
0: ياسر البدري، نمسي عليك بالخير يا ياسر، حياك الله.
2: نور وسرور، والمسي أيضا على الدكتور.
1: حياك الله أبو عمار،
2: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: كيف صحتكم؟
2: عساكم طيبين، عساكم خير.
1: والله الحمد لله ماشي الأمور، الله يعطيك العافية. كيفك أنت، عساك بخير؟
2: نشكر الله الحمد لله.
1: كيف استعدادك للنهائي بكرة إن شاء الله؟
2: والله هي إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن شاء الله نقول الفائز مبروك.
0: صحيح.
2: والخاسر هرد لك يعني.
0: هرد لك، نعم.
2: إيه نعم.
1: وين الأفضلية أبو عمار؟
2: بس أنا أتفق مع الدكتور يعني.
0: تفضل. في إنه الأفضلية للسعودية يعني.
2: أتفق مع الدكتور على المنتخب السعودي يعني.
1: نعم.
2: حكم لأن أنا كنت مرشح يعني الإمارات يعني، لكن بعد المباراة مع المنتخبنا. مثل ما تفضل يعني الدكتور يعني ده صحيح فعلا الإمارات يعاني من الضغط العالي،
1: صحيح،
2: ويقع في أخطاء كثيرة يعني،
1: صح،
2: ولو ما الحكم يعني المفروض تقريبا يمكن عدم 3 بطايق 0 يمكن تقريبا وطرد بعد
0: بالضبط،
2: فهذا كذي يعني. فأنا أميل للمنتخب السعودي صراحة يعني، لأن المنتخب متكامل يعني، متكامل
0: نعم.
2: بكل الخطوط يعني. وثاني شيء، ولا وما ننسى شيء، انه بعد على ارضه وبين جماهيره يعني
0: الافضليه يعني، لانه يملك الجمهور الارض طبعا والجمهور.
2: لا، والتكتيك ايضا نفس الشيء، انه بعد نوب التكتيك. والتكتيك
1: ابو عمار، افضل منتخب يضغط في الوسط هو منتخب السعودي. افضل منتخب يضغط في منطقه الوسط هو منتخب السعودي.
0: بس هذا نهائي يعني ابو عمار، اكيد يعني المنتخب الاماراتي اكيد
2: ما هين
0: وضع حساباته لهذا الموضوع.
2: لا ما هين، بس شوف، اذا مدرب منتخب السعودي شايف مباراه منتخبنا مع الامارات صحيح يعني، فالسعوديه فايزه
0: بكره ان شاء الله الموعد باذن الله تعالى. شكرا لك يا ابو عمار،
2: باذن الله تعالى. ان شاء الله حبيبي،
0: سعيدين بسمع صوتك وبمشاركتك بمداخلتك.
2: الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله.
0: الله يحفظك يا رب، شكرا.
2: احسنت.
0: شكرا ابو حمار، في امان الله.
2: احسنت،
0: في امان الله. دكتور، اذا هل يحتاج النهائي الى منتخب افضل ام يحتاج الى منهم اكثر تركيز؟
1: يحتاج النهائي،
0: ننتقل الموضوع من الافضليه الى التركيز.
1: تحب أجاوبك على سؤالك ولا يعني تفرض رأيك ولا أعطيك خيار ثالث؟
0: لا، أنا ما أفرض رأيي، أنا هذا كسؤال أنا وجهته لك. إيش رأيك أنت يعني؟
1: الأفضل هو؟ الأفضل هو؟
0: الأفضل أو المنتخب اللي يكون أكثر تركيز في النهاية؟
1: أنا أقول لك اللي الأذكى اللي راح يتعامل مع تفاصيل المباراة الصغيرة. تركيز عالي جدا، ضغط عالي جدا المنتخب السعودي مقابل في مدرستين تدريبتين مختلف فترة مقابل استحواذ منتخب إماراتي. منتخب الإمارات يحب الاستحواذ بشكل كبير جدا، منتخب السعودي يحب الضغط العالي بشكل، إذا ما في توافق. السعودية ما راح تسمح بالاستحواذ نهائيا، السعودية أسلوبها كله يلعب على الأمام، كله للأمام، فعالة في الأطراف، فعالة في العمق، منظومة هجومية واضحة عيد
0: معك.
1: نعم قوة في منطقة الوسط ما قلنا. منتخب الإمارات يحب الاستحواذ، هل السعودية بيسمح بالاستحواذ؟ أعتقد لا، أعتقد لا، من باب أولى. الضغط العالي لما منتخبنا الوطني ضغط على المنتخب الإماراتي في الشوط الثاني ما قدر، يعني معلش ما أريد أقول لك حجمنا بس إحنا وصلنا كثير.
0: المعركة وين تكون موجودة؟ في الوسط،
1: وسط الملعب،
0: في الوسط، وسط الملعب،
1: في الوسط.
0: ممكن نقول هنا السعودية دكتور ممكن لها الأفضلية، طبعا أفضلية الأرض والجمهور والأرقام أيضا، بينما الإمارات تدخل النهائي وهي تعرف أن عليها تقديم أيضا مباراة أفضل من نصف النهائي.
1: صحيح.
0: بالنسبة للجمهور دكتور،
1: يا سلام أنت جيت في ملعبي، جمهور جدة هذا جمهور فظيع،
0: ترى نفس الشيء بالنسبة للجمهور الإمارات أكيد راح يزحف الجمهور لمؤازرة منتخب بلده.
1: الآن تتكلم على الأفضلية صح؟ الأفضلية بتكون نسبية لمن؟
0: أصحاب الأرض طبعاً، أكيد
1: أصحاب الأرض،
0: أكيد.
1: فالجمهور الأبيض أكيد راح يكون متواجد وراح يكون فعال 100%، بس خليني أتغزل في جمهور جدة.
0: جدة
1: يا أخي جمهور جدة شيء عجيب، جمهور الاتحاد مع الأهلي مع الوحدة، جمهور جدة معروف، جمهور الغربية معروف، يعني مؤثر جدا عيد. أنا متابع جدا ممتاز لدوري روشن، تعرف مباريات الاتحاد إحنا قاب قوسين وأدنى نخسر من مباراة يرجعنا الجمهور، تعرف أن الأهلي يتعامل بنفس الطريقة، حتى الوحدة اللي هو يلعب ينشط في الدرجة الأولى يعني بنفس الطريقة، الجمهور فعال جدا، جمهور قوي، جمهور جدا معروف. أنت تتكلم في إيش عيد يا أخي؟ هذا جمهور عالمي. اليوم صارت المباريات اللي لعبوها في ملعب الأمير الفيصل أو ملعب الإنماء مثلا بالتحديد اللي راح يكون فيه نهائي
0: معك،
1: لا هذا ينقل على قنوات عالمية سعيد. المنتخب السعودي حقق انتصارات جدا كبيرة في هذا الملعب، المنتخب السعودي هذا ملعبه والجمهور هذا جمهوره. وعلى فكرة لما نقلت البطولة إلى هذا الملعب بالتحديد وفي جدة يعني كان مدروس القرار ترى لهذا السبب، عشان تنجح البطولة جماهيريا، وتوقع برك في كأس آسيا ما هو أفضل إن شاء الله، لكن جمهور كأفضلية راح يصب لصالح المنتخب السعودي أكيد.

0: سلام سلام يا أهل جدة، وسلام سلام يا أهل مكة، وسلام سلام للخليج، وسلام سلام لمستمعي ومتابعي برنامج صافرة الخليج. إذن دكتور، خلينا نقول 24 ساعة للحسم أجوان النهائي والاستعدادات الأخيرة. الأخضر والأبيض بالأرقام، تاريخ المواجهات في كأس الخليج 18 مباراة، 11 مباراة طبعا للسعودية، 3 إماراتية، 4 تعادلات. نعم. الأفضلية إذن واضحة لمن؟ للأخضر السعودي. الصحافة الخليجية يعني إيش هي النظرة أو المنظور اللي نظرته طبعا للصحافة السعودية والإماراتية للنهائي، ومن ترى أنه يملك الأفضلية؟ أكيد أيضا هناك مستمعينا راح يكون عين على المعسكرين، المعسكر السعودي والمعسكر الإماراتي. هنا يقول لك التاريخ دكتور مع السعودية
1: طبعا،
0: والطموح مع الإمارات.
1: خليني بس أرجع لك إحصائيات البطولة نفسها. السعودية سجلت 6 أهداف مقابل أنها لم تستقبل أي هدف، يعني حافظت على الشباك أمام قطر خلال 120 دقيقة. الإمارات سجل 8 في 4 مباريات، استقبل هدف واحد فقط. إذا السعودية أفضليتها واضحة في الصلابة الدفاعية، بينما الإمارات منتوجها الهجومي أكبر. لكن مرة ثانية نقول على منتخبات، اشتغل على اليمن، اشتغل في المجموعة يعني في تصفيات الأولية. الملفت أن المنتخبين الاثنين يمتلكوا تنظيم دفاعي قوي جدا، راح تكون مباراة قوي جدا دفاعيا. السعودية عندها 4 مباريات في شباك نظيفة، والإمارات عندها 3 مباريات في شباك نظيفة كذلك. يعني لهذا لا أتوقع أن يكون نهائي صراع بين هجوم قوي ودفاع ضعيف، بل منظومتين متماسكتين، مدرستين تدريبيتين مختلفتين. هذه هنا المتعة، هنا المتعة. راح نشهد نهائي من أجمل النهائيات. بضيف لحبة واحدة بس، حبة البهار الأخيرة
0: اللي هي
1: التيفو. ترقب التيفو، انتظر بس التيفو وشوف. تيفو على المدرج،
0: تيفو السعودي،
1: تيفو السعودي.
0: زين، أنت ذكرت دكتور في بداية الحلقة أن السعودية فعلا لعبت 120 دقيقة أمام قطر، بعدها دخلت ركلات الترجيح. أما بالنسبة للإمارات حسمت في الأشواط الأصلية.
1: نعم.
0: معنى ذلك أنه عامل الاستشفاء وغيرها دكتور، والإرهاق أكيد له
1: تأثير.
0: المصلحة المنتخب الإماراتي. نعم. وخصوصا في تدريبات اليوم، يعني كون آخر حصة اليوم كل منتخب راح يؤديها.
1: فيها جزئية عيد هذه،
0: اللي هي
1: لعيبة المنتخب السعودي ينشطوا في دوري روشن مع نجوم عالميين على مستوى عالي جدا، كأفضل دوري على مستوى الوطن العربي كامل،
0: كلياقة يعني بدنيا
1: وحتى تعاملا مع مثل هذه الحالات.
0: أيوة.
1: فهذه ما عليك خوف في المنتخب السعودي، بينما المنتخب الإمارات مطالب أن يترجم هذه الأفضلية، هذه الجزئية. زايد أن ترى استحواذ المنتخب الإماراتي مش بسيط عيد، يعني تكتيكيا على مستوى عالي جدا. بس هناك مرة ثانية يقول تفاصيل المباراة، هل بتكون معركة الوسط مثل ما قلت أنت؟ هل بيسمح وسط السعودي بهذا الشيء حسب اللي احنا شفناه؟ لا، لكن تبقى مباراة نهائي، مباراة حسم، ربما تكون فيها تفاصيل نشهدها لأول مرة. لكن ورقيا بالنسبة لي وحسابيا وإحصاءات وتاريخيا وكذا، هي المنتخب السعودي هو الأفضل. يعني
0: المنتخب السعودي الأفضل،
1: المفاتيح لا تنساها اللي عنده، مفاتيح أكثر.
0: أنت ذكرت دكتور قبل شوية اللي هي لغة الأرقام والإحصائيات. مفاتيح اللعب في المنتخب السعودي، من اللي ممكن يشكل الفارق في ختام في النهاية بكرة؟ لاعبي المنتخب السعودي نبدأ.
1: وجهة نظري، أيوة، المنتخب السعودي وجهة نظري فراس البريكان.
0: فراس،
1: أيوة، من أهم العناصر خصوصا في التحولات واستغلال المساحات، وسجل هدفين في البطولة. المميز المنتخب السعودي أنه ما يعتمد على لاعب واحد، عنده منظومة متكاملة بإمكانها الدفاع بشكل متماسك بقيادة عبد الله العمري. لاعب جرينتا جرينتا جرينتا على مستوى عالي جدا. عبد الله العمري أنا عشق هذا اللاعب دفاعيا. يا أخي هذا الرجل، يعني تعرف لما كنا نلعب يقول لك ياكل الحشيش، هذا ياكل الحشيش،
0: ياكل العشب،
1: ياكل العشب.
0: في ناس ما تفهم
1: بالطريقة. لا تنسى من خلفه في الحراسة محمد العويس، عبد اللطيف الأمس أعطيناه حقه وزيادة.
0: صحيح.
1: ويستحق يعني. وطبعا ما نزكي على بقية خط الدفاع، لكن نتكلم عن عبد الله. عبد الله قيمة مضافة عالية جدا لما تلعب أنت بجانب كريستيانو رونالدو، يعني مش شيء بسيط ترى.
0: صحيح.
1: وهو قائد الثاني بعد كريستيانو رونالدو. مثل ما قلت العويس أيضا كذلك كنقطة قوة، واحد من مفاتيح اللعب.
0: ناصر الدوسري،
1: لكن ناصر الدوسري يعني قصدك في خط الوسط.
0: أيوة.
1: نعم نعم. محمد كنو، لكن شوف انت
0: لاعب هادي لاعب رقم 6
1: شوف انت ذكرت كم لاعب في الوسط انا ذكرت في الدفاع ذكرت في الحراسه ذكرت في الهجوم
0: كانه كذلك
1: هذا يؤكد ان القياس اقول لك يا عيد السعوديه ميزتها المنظومه مفاتيح اللعب فيها المنظومه ما عندهم مفتاح مفتاحين مميزين وكذا لا ما عندهم النجم الفرد عندهم منظومه ومنظومه جدا متكامله وجميله جدا السعوديه ممكن تكون خطيره حتى لو لم تستحوذ كثيرا يعني حتى لو فتحت الإمارات الاستحواذ السعودية خطيرة خطيرة جدا في المرتدات منتخب الإماراتي الأبيض
0: مفاتيح اللعب
1: نعم الأبيض عنده تنوع واضح في الحلول الهجومية خلينا نتكلم عن خيمينيز بالذات هذا مهم جدا لأن عنده قدرة على اللعب بين الخطوط واستلام الكرة في المساحات بين وسط السعودية ودفاعاتها واضحة ما بين خط الوسط وخط الدفاع عندنا علي صالح اللي سجل هدفين عندنا كمارا اللي سجل علينا احنا في المباراه النصف النهائي اضافه الى فابيو ليما لاعب فريق الوسط ميزه الامارات ان الخطوره ما تجيك من لاعب واحد اذا غلقت على خيمينيز ترى قادر المنتخب الاماراتي انه يذهب الى الاطراف واذا غلقت الاطراف يقدر يرجع الى العمق لعيبه على مستوى عالي جدا هذا يتطلب من السعوديه ويش الدفاع كمنظومه مش مراقبه مان تو مان وهذا اللي نثني فيه في عبد الإله العمري بالتحديد قائد المنظومة الدفاعية
0: إذن هذه مفاتيح اللعب في المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي أيضا هذه تحية مسائية لسعد مساء الخير يا سعد وأيضا يقول سعد أتوقع المنتخب السعودي من راح يفوز في النهاية وتحية لمراد الرئيسي مساء الخير يا مراد أهلا وسهلا فيك أحمد الكابتن أحمد الشباسي يقول أتوقع السعودية بس ما ترك يعني النتيجة كم إذن مستمعين احنا متواصلين معاكم في برنامج صافرة الخليج راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج صافرة الخليج خليكم دائما وأبدا معنا على السمع في البرنامج وإحنا في انتظار أكيد تواصلكم معنا على أرقام التواصل واللي يتابعونا أيضا على منصات الشبيبة المرئية.

الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 إلى 10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

0: رجعنا لكم متابعينا من بعد هذا الفاصل، وتحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا لمثبتين الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. وأكيد في انتظار تفاعلكم وتواصلكم معنا مستمعين الكرام في موضوع وسؤال حلقة اليوم: من اللي يملك الأفضلية في نهاية خليجي 27؟ السعودية أم الإمارات؟ الإمارات أم السعودية؟ وعلى 24-99-00-00 نقول السلام عليكم. صافرة الخليج، مرحبا.
1: مرحبتين، مساكم الله بالخير، وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هلا بك يا مراد.
1: أهلين يا أستاذ عيد، كيف الحال؟ عساك بخير.
0: الحمد لله بخير، مساك الله بالخير والنور.
1: تدري والله أنا أستانس لما أتصل بيكم وأسمع صوتك على الهواء مباشرة.
0: الله يسعدك.
1: مع ضيفك الكريم حقيقة، يعني رجعت له ذكريات
0: دكتور سلطان
1: الماضية.
0: دكتور سلطان،
1: وحيي وبسي على الدكتور سلطان البلوشي، مساك الله بالخير دكتور سلطان.
2: الله يمسك بالنور ابو علي، ودائما تفتح تفتح الجروح يا اخي، كل ما تقول لي تذكرنا ترجعنا الايام السابقه هذه.
0: لا لا ما في جروح يا دكتور، ما في جروح. الحين تتقدم برنامج رياضي.
2: والله شوف مراد، انا اشتكي يعني، انا اشتكي من عيد عندك صراحه.
0: مراد
1: نعم،
0: هو كان الشغل الشاغل الدكتور متى عيد يعني يتواصل مع الدكتور يقول له تعال تعال
1: الله
0: معنا.
1: الله الله الله
0: والحمد لله رب العالمين.
1: اجتمعنا دكتور كان يقول شيء يعني. تفضل دكتور.
2: هيك انت اريد اشتكي لك منه، هذا الرجل يعني النسكافيه منعه، الحلويات منعها، الحلوى دعها على صوب، قالت لنا حلوى في الاستوديو.
1: الله الله
2: الله، ما اعرف ايش سالفه اليوم عيد يعني.
0: لحظه لحظه، هذا برنامج رياضي ولا برنامج شكاوي؟ ما اعرف ايش انت.
2: بس بالعكس يعني، المفروض تقدم لنا حوافز انت.
0: انا ما اعرف ايش الموضوع.
1: جماعه الخير، انا جماعه الخير، انا قاعد في البيت اول مره افتح القناه وقاعد اتابعكم الحين مباشره، اتابع الدكتور سلطان البلوشي. يعني اول مره اشوفك دكتور، منور ما شاء الله دكتور.
2: الله يسعدك وجودك، الله يحفظك.
0: أيوة الحمد لله. ايش بعدك تشكي؟ الناس تابعك.
2: لا هو يريد يكبر بخاطري، لان شوف هو يريد يكبر بخاطري.
1: ما شاء الله منور
2: انا ولا شيء قدام عيد ابو علي. انت تشوف الكشخه، تنسيق الالوان.
1: لا انت وهو ما شاء الله عليك انيقين ما شاء الله.
0: الله يسعدك يا ابو علي. ابو علي، من اللي يملك الافضليه في مباراه النهائي؟
1: والله اللهم صل وسلم على رسول الله، صلي. وحقيقة طبعا مباراة النهائية بكرة إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: نهائي جميل، نهائي متعة بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي، ولكن تاريخيا إذا نرجع الأفضلية يرجع للمنتخب السعودي الشقيق. أي تاريخيا نحن نتكلم، لكن نحن إذا نرجع شوي وراء مباراتنا أمام منتخب الإماراتي، الناس يعني بعض النقاد الرياضيين يقول لا مباراة قوية ومباراة كذا، ومنتخبنا منتخب عمان راح يكون كذا منتخب كذا. بالعكس نحن ما يعني عادي، كان مباراة منتخبنا ما ظهر ذاك إنه منتخبنا تخوف من منتخب الإماراتي ويعني كذا، لا بالعكس قاتل وإلى آخر رمق الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: وأنا أتوقع إنه المنتخب السعودي بكرة راح يكون يعني وجه آخر، بالذات إنه هو يعني المستضيف وأيضا يعني صاحب الأرض والجمهور يعني كذا، فراح يكون المباراة قوية. والأفضلية في رأيي سواء كان في مباراة إجمالي التاريخ المواجهات بين المنتخبين الإماراتي والمنتخب السعودي، طبعا تقريبا 20 أو 19 تقريبا فوز للمنتخب السعودي على منتخب الإماراتي، بينما نرجع للمنتخب الإماراتي 6-7 تقريبا، ما أعرف إذا تساعدوني في هذا المواجهات فوز الإمارات.
0: الإمارات ثلاث مرات،
2: أربع
0: ثلاث،
2: عشر السعودية،
1: ثلاث
2: عشر السعودية. أنت تتكلم جميع المواجهات أبو علي صح؟
1: في كأس
2: الخليج تتكلم جميع المواجهات.
1: تتكلم عن جميع المواجهات. تتكلم عن جميع المواجهات. أما في الكأس الخليج طبعاً يمكن
2: عشر عشر
1: ثلاثة إلى أربع مباريات تقريباً.
2: أربع الإمارات وعشر السعودية، أربعة تعادل.
1: أي تقريباً أي نعم.
0: وإحدى عشر سعودية، ثلاث فوز الإمارات، أربعة تعادل.
1: صحيح. نحن نقدر نقول يعني منتخب الإماراتي من بداية البطولة أنا لاحظت بعض المباريات بعض اللقطات اللي تابعتها حقيقة الملخص أنهم يعني عندهم نسبة الاستحواذ كثير نسبة الاستحواذ كثير المنتخب الإماراتي ولكن يعني ما نطيل عليكم نعطي فرصة أيضا للجمهور للحديث عن هذه المباراة أيضا أنا لا أكون في صف السعودية ولا أكون في صف الإمارات نتمنى التوفيق للمنتخبين
0: وإن إحنا كجمهور نستمتع أيضا أبو علي
1: أي أنا أتابع المتعة بكرة بين المنتخبين حقيقة صحيح. بين المنتخبين نحن كلنا راح نتابع المتعة وأكيد راح تكون مباراة مدربين أنا في رأيي أشوف إن هذه مباراة مدربين راح تكون يعني حقيقة مباراة مغايرة جدا بين الفريقين وراح يكون في حرص كبير ما بين المنتخبين يعني فنقول مقدما الألف مبروك للفريق الفائز والمنتخب اللي يلعب صح ويفوز نتمنى يعني نقول ألف مبروك
0: أكيد
1: أي نعم هذه علم كرة القدم فيها فوز وخسارة وكل التوفيق ولو إن كان البطولة يعني جات عملوها في وقت حقيقة يعني صعب جدا جدا جدا لجميع المنتخبات يعني صيف ورطوبة عالية صحيح. أكثر من 60-70% ويعني حقيقة متعب جدا جدا جدا قد يكون هناك هم عملوا هذه البطولة لأن في بطولات أخرى قادمة هكذا لكن نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخبين وأهم شيء نحن كجمهور نستمتع في المشاهدة وأيضا نتمنى إن شاء الله يعني شوي نرجع مسامحة منكم إن شاء الله نرجع شوية إلى خلف نشوف منتخبنا الوطني إن شاء الله نشوفه في يعني نشوفهم في الاستحقاقات القادمة يقدمون لنا شيء طيب جميل مع المدرب الرائع طارق السكتاوي بإذن الله أنا والله حقيقة نحن صح نمر في ظروف الأندية أنديتنا تعبانة أنديتنا كذا ولكن إن شاء الله القادم أفضل وإحساسنا يقول إنه راح يكون كل شيء على ما يرام بإذن الله في القريب العاجل
0: بإذن الله
1: إن شاء الله تعالى
0: إسلام
1: كل التوفيق الله يعطيكم العافية الصحة

0: يعني في البطولات القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
0: كل التوفيق للمنتخبين بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. شكرا شكرا.
1: الله يسعدك يا مولانا.
0: شكرا شكرا.
2: سعيدين بسماع صوتك. شكرا.
1: في أمان الله.
0: وأنا أسعد حقيقة. يومك أسعد. بارك
1: الله. الله يحفظك. في أمان الله.
0: آمين آمين.
1: في أمان الله. أكيد على 2499000 نكون صافرة الخليج. السلام عليكم. مرحبا.
3: وعليكم السلام. مساك الله بالخير أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا. مساك الله بالنور والرضا. مرحبا.
3: كيف حالكم؟ مساكم بخير إن شاء الله.
1: الحمد لله بخير. من معنا؟
3: وشكرا على هذه الجهود الكبيرة وشكرا على هذا البرنامج الشيق الجميل المتابع من جميع يعني خلينا نقول المحبين الرياضة سيما في بطولة هذه مثل البطولة الخليج العربي اللي يعني انتظرها الجميع في جميع أنحاء دول الخليج. معك إسحاق الحارثي سيدي.
1: يعني باغ أقول كذا لكن أنت سبقتني. الله يهديك إسحاق. كيف أمورك؟ كيف أمورك الغالي؟
3: أمور طيبة الحمد لله.
1: الله يبارك فيك.
3: والكلام والحديث الشيق وكذلك مع الدكتور سلطان الله يعطيه الصحة والعافية.
2: الله ينور عليك
1: حياك الله أستاذ إسحاق.
3: يا مرحبا يا مرحبا أستاذ عيد. الله يحفظك. الله يحفظك.
1: أستاذ إسحاق مباشرة نروح كذا الأفضلية بكرة نهائي خليجي 27 هل للسعودية أم للإمارات؟
3: والله شوف أستاذ عيد يعني وهذه مباراة نهائية يعني ما فيها أي خلينا نقول أي
1: ما تعترف بالأرقام مثلا أو التاريخ.
3: لا لا لا, لا, لا, لا مباراة نهائية يعني مباراة صعبة جدا للفريقين يعني مباراة صعبة للفريقين لكن الفريق السعودي يملك خلينا نقول أفضلية الأرض والجمهور والحافز المعنوي الكبير و23 سنة ما قاب بطولة ومطالب ربما يكون ضغط نفسي ربما يكون حافز يعني هذا عادي يعتمد على أرضية الملعب في 90 دقيقة في الملعب.
1: نعم يعني ممكن هي لا تعترف لا بالتاريخ ولا بالأرقام ولا بالإحصائيات كابتن إسحاق.
3: يعني السنة الماضية احنا كنا في الكويت واللي قبلها كنا في البصرة يعني.
1: صحيح
3: مباراة نهائية يعني صعب يعني تتكهن فيها يعني ممكن أي شيء يحصل ممكن كارت أحمر يغير لك مسار اللعب إصابة تغير لك مسار اللعب مثل ما حصل عندنا في
1: الكويت
3: الماضي كنا متقدمين بهدفين يعني لكن كل شيء جاهز المباراة كل يعني رغم كل هذا اللي نحن نقوله ونتكلم فيه يمكن جزئيات بسيطة اللي راح تفرق وتغير مسار نتيجة المباراة. مباراة نهائية صعبة جدا يعني مباراة نهائية صعبة جدا وسيما أنت تتكلم عن فريقين قويات جدا يعني
1: صحيح.
3: سواء منتخب سعودي أو منتخب الإماراتي ما في حد أفضل من حد لحد الحين يعني نقول 50-50 واللي راح يفرق في الملعب الأداء الفريقين تركيز الفريقين حضور الفريقين تنفيذ خطط المدرب اللي هو مطلوب منهم أكيد الفريقين درسوا بعضهم بعض وعارفين بعضهم بعض يعني حد يقول إنه فريق الإماراتي ما متكانس بس اعتقد انه يعني في مباراه مثل المباراه النهائيه يعني اعتقد المدربين ألف مره يعني حاسبين لها ألف حساب ومركزين فيها تركيز وعندهم واجبات ومهمات لكل لاعب واكيد رايحين يعني ينفذوها ما راح تكون مباراه سهله استاذ عيد ما راح تكون مباراه سهله جدا
1: اكيد يعني. اكيد كابتن اسحاق. كابتن اسحاق طبعا كونك اعلامي كيف ايش العنوان الابرز اللي ممكن يكون يرافق هذا النهائي؟
3: والله يعني أنا كتبت خبر اليوم أعتقد نزل يعني كتبت إنه يعني الفريقين وصلوا بقدارة واستحقاق ويعني ما أعتقد إنه تكون مباراة سهلة أكيد يعني اللي ركز أكثر راح يكون يحظى بالمباراة خلينا نشوف بكرة كيف يكون بكرة عنوان آخر إن شاء الله بيظهر يعني
1: بإذن الله. وهل تعتقد الجماهير لهم دور في هذا النهائي؟
3: طبعا جماهير متشوقة ومتلهفة وحاضرة بقوة وهذا ما لمسناه وإحنا في جدة يعني خلينا نبتعد شوي عن الدور الأول وهذا لكن بعد الدور الثاني صار أعتقد الاتحاد أعتقد أول شيء نزل قيمة التذاكر بعدين على فكرة حتى فتحوا الملعب ترى أنا كنت موجود
2: صحيح
3: هناك
2: صحيح
3: فتح الملعب يعني يعني شوي أنا ما أريد أدخل في خصوصيات الكرة السعودية لأنها يعني هي كرة أندية أكثر شيء يعني بين أندية
2: الغربية
3: هي نعم الغربية وبين أندية
2: الرياض
3: أي رياض لكن بعدين صار في شغل عليهم اشتغلوا الناس اشتغلت عليهم
2: صحيح
3: صحيح وبدت تحضر احنا استبعيد كنا نحضر لقاءات مع إعلاميين كنا نحضر لقاءات مع زملائنا واصحابنا واصدقائنا اعلاميين اول سؤال ينطرح علينا انت مع من انت مع الهلال ولا مع
2: اي طبيعي طبيعي معروف بعد استاذ اسحاق
1: في الانديه
3: قلنا لهم شوف نحن في عمان قلت لهم بصريح العباره قلت لهم نحن في عمان

0: صحافتنا ليست صحافة أندية، نحن كلنا في خدمة المنتخب،
1: أقلامنا مسخرة للمنتخب. نعم
0: نعم، لكن هناك عندهم ممكن أستاذ دكتور سلطان يعرف هذا الشيء أعتقد. صح يعني. صح. لكن تجاوزوها المرحلة هذه، تجاوزت ولاحظنا في المباراة الماضية في 52 ألف حاضرين، يعني رقم ليس بالسهل يعني.
2: صحيح صحيح.
0: أتوقع بكرة يعني فوق 60 ألف.
2: لا بكرة 60 مليان 100% أستاذ إسحاق.
0: طبعا طبعا طبعا، مثل ما قلتكم الجماهير السعودية متشوقة جدا لبطولة غابت عنهم من 23 سنة، يعني ما عندهم بطولات يعني.
2: بعطيك لمحة أستاذ إسحاق، بعطيك لمحة بما أني اتحادي متعصب كذلك.
1: أنت تو يسألك ترى، جالس يقول لك يسألك.
2: كون اللي سجل الترجيح أمس الأخيرة في المباراة مختار علي لاعب نادي الاتحاد، فيقول لك العيون مختار علي المدرج راح يكون مليان يعني بالاتحادية ترى.
0: طبعا دكتور أكيد بدون شك يعني، مثل ما خبرتك بكرة بكرة بكرة الملعب مليان مليان.
2: نعم نعم نعم.
0: صحيح. راح يشكل ضغط على المنتخب الإماراتي بدون شك يعني، لكن تعرفوا أنتم نفسي كذلك الدوري الإماراتي دوري مش سهل يعني، دوري
2: طبعا طبعا،
0: وفي حضور جماهيري يعني، في حضور جماهيري ما أعتقد راح يأثر على لعيبة محترفين ولعيبة
2: يعني. يعرفوا كيف يتعاملوا مع مثل هذه الأجواء.
0: هي المباراة بكرة تدار في الملعب، في الملعب 90 دقيقة، وأنا أتوقع أن راح نستمتع جميعا بمباراة يعني حقيقية، مباراة جيدة، مباراة فنيات عالية من الفريقين، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى مثل ما قال الأستاذ مراد يعني أنا بكون مع الفريقين محايد، لا بكون مع هذا ولا معكم، معكم مع هذا يعني.
1: حابين نستمتع،
0: أهم شيء نستمتع نعم بنهائي خليجي 27 مثل ما استمتعنا بنهائي خليجي 26 وبنهائي خليجي 25 إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى،
0: وكل التوفيق للفريقين يا رب إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: شكرا لك
0: والله، يوفقكم والله يعطيكم الصحه العافيه، وما مقصرين جهود كبيره تقومون فيها ب يعني تنوير الشارع الرياضي والمتابعين.
1: سعيدين بسماع صوتك وبالاضافه اللي قدمتها لنا الكابتن اسحاق، شكرا جزيلا لك.
0: انتم الاضافه كلها استاذ عيد،
1: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا،
0: جزاك الله خير، شكرا،
1: في امان الله، في امان الله، شكرا. إذن مستمعينا احنا في انتظار تواصلكم اكيد معنا، من اللي يملك الأفضلية في نهائي خليجي 27، هل الإمارات ام السعودية؟
2: عيد، انا بس حبيت اني اصحح فقط يعني معلومة موضوع التجانس المنتخب الإماراتي. لا، منتخب الإمارات متجانس بشكل كبير جدا، وعندي دليل. دالج نفسه أجرى تغييرات كبيرة ترى في التشكيلة امام قطر، وصلت الى 10 تغييرات، ومع ذلك ظل المنتخب الإماراتي محافظ على شخصيته وتنظيمه بشكل كبير جدا. هذا معناته إيش؟ في تجانس جدا كبير في المنتخب الإماراتي. الإمارات منتخب متجانس تنظيميا وتكتيكيا، لكن ممكن نقول أنه ما وصل إلى أعلى مستوى من التجانس. هل يصل في مباراة بكرة؟ هذا متوقع طبعا، بس نقطة مهمة جدا في النهاية، لأن أمام السعودية ما راح يكفي أن المنتخب الإماراتي يكون منظم، بل عليه أن يكون أكثر جودة في موضوع التنظيم خصوصا في الثلث الأخير، لكن كتجانس لا، هو أعلى مستوى من التجانس المنتخب الإماراتي.
1: إذن هنشوف بكرة إن شاء الله تعالى في انتظار أكيد موعد النهائي الخليجي 27. راح نطلع لفاصل مستمعينا، بعد إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج صافرة الخليج.
3: عيش حياتك وخليك شبابي.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء، وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.
2: أسفرت والوعد واسفهلت ممطرت.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

0: معكم في صافرة الخليج عيد الخويطري الدكتور سلطان البلوشي وبدر البلوشي. إذن مستمعينا، من اللي يملك الأفضلية في نهاية خليجي 27؟ هل السعودية أم الإمارات؟ وعلى 2499-00-00 نقول السلام عليكم صافرة الخليج. مرحبا.
1: مرحبتين، كيف الحال أخي عيد؟
0: حياك الله أخوي عيسى، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك.
0: كيف الصحة إن شاء الله؟ طيب
1: طيب الحمد لله رب العالمين. كيف حالكم؟ أنتم طيبين؟
0: طيبين نشكر الله، يا مرحبا بك.
1: الله يسلمك، أعتذر عن عدم التواصل معكم في البرنامج.
0: احنا مغيبينك عيسى.
1: لا لا سبحان الله. لكن شفنا الوقت مناسب.
0: الله يبارك فيك. أكيد أيوه، أخبار كأس الخليج يعني تتابعها وكذا عيسى؟
1: اي نعم،
0: بكره ان شاء الله النهائي.
1: انا من دائما اي دوره تحصل دائما اتابع اول باول.
0: يا سلام عليك،
1: يعني اتشجع ان اتابعها.
0: يا سلام عليك يا عيسى. اذا بكره السعوديه والامارات في ختام خليجي 27، من اللي يملك الافضليه تتوقع عيسى؟
1: والله هو انا اتوقع الافضليه السعوديه، لان على ارضهم يلعبوا
0: كارض وجمهور.
1: لو ان يعني احيانا سبحان الله يفوز حال دوله ثانيه، لكن سبحان الله اتوقع هناك يعني احساس عندي اتوقع السعوديه تشل الكاس.
0: تتوقع السعوديه بسبب الارض؟ أيوة، يعني الارض والجمهور قصدك؟
1: ايوه. حتى السعوديين يقول ان شاء الله الكاس ما يطلع من جده.
0: دكتور ايش رايك؟
2: لا انا معك عيسى 100 100.
1: حياك دكتور.
2: الله يحفظك، كيف حالك؟ بخير، تواصلك تشريف في اي وقت يطول لي عمرك.
1: الله يطول بعمرك الغالي، الله يطول بعمرك.
2: انا معك في نفس المنطق، تاريخيا جمهور افضليه للسعوديه.
1: نعم. لا هو تحس يعني سبحان الله أكثر جمهور يعني بالنسبة للمنتخبات، يعني منتخب أرضك يكون أكثر جمهور عندك، يعني
2: قاعدة جماهيرية.
1: أيوة سبحان الله، قاعدة جماهيرية عندك كثير. لكن غريبة أن رغم أن المنتخبات كانت في المكان في الكويت، أن غريبة أن الجمهور كويتي في أرضهم يلعبوا لكن ما أخذوا الكاس. لكن بالنسبة للسعودية أنا أتوقع السعودية تأخذها
0: إن شاء الله. نستمتع بكرة أخي عيسى، ان شاء الله نستمتع. اقول لك بكره باذن الله.
1: ان شاء الله، صار اكيد لا لازم اتابع المباراه النهائيه
0: ان شاء الله بكره الساعه 10 ان شاء الله.
1: نتيجة على الهواء مباشره يعني
0: باذن الله.
1: اي نعرف النتيجه ونشوف كيف من التفاعل من يفوز ان شاء الله.
0: اكيد اكيد هذه البطوله لها طابعها الخاص اكيد معنا احنا كخليجيين وكذا.
1: نعم نعم، ونقول هارد لك لمنتخبنا الغالي، وان شاء الله في المرات الجايه ان شاء الله يكون افضل
0: باذن الله تعالى. باذن الله
1: تمنيات صراحه المنتخبنا يكون يعني يكون في كاس العالم. عسى ان شاء الله في
0: عسى ان شاء الله تعالى في نهايات اسيا وتصفيات كاس العالم باذن الله تعالى.
1: ان شاء الله
0: راح يحالفنا ان شاء الله تعالى التوفيق باذن الله.
1: ان شاء الله نتمنى صراحه، نتمنى يعني كل عمان يستكيف يفرحوا وكذا، يعني تكون يعني فرحه غامره
0: باذن الله.
1: باذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك اخوي عيسى، شكرا جزيلا لك.
1: مشكور عيد على تحت فرصه للمشاركه في البرنامج، بارك الله فيك، وتحيه للدكتور سلطان.
2: الله يخليك، الله يخليك،
0: الله يبارك فيك. شكرا عيسى، سعيدين بسمع صوتك.
1: شكرا
0: شكرا,
2: شكرا, شكرا شكرا.
0: في امان الله. اذا الكل يجمع احيانا يقول لك الارض والجمهور دكتور.
2: صح، منطقا منطقيا كذا، أرض جمهور تاريخ ومواجهات.
0: في كثير من المنتخبات لعبت على أرضها وما فازت به.
2: ما أنت الحين منتخب يسعفك بالنتائج، يعني المنتخب قدم فعلا، قدم ما يشفع لنا الجميع يرشحه. فترشيح الجمهور مش تزكيات أو عاطفة وكذا، لا بالعكس، قائم على أسس واضحة يعني للجميع. المنتخب أفضل كتلة هجومية، أفضل كتلة في النص، أفضل دفاع، جميع خطوطه متكاملة، ما عنده أي إشكالية فنية عيد. يلعب على الضغط العالي، قادر أنه يتفوق على أي منتخب من المنتخبات المشاركة، فحكم منطقي يعني.
0: إذن على 94777795 رسالة من سعد يقول السلام عليكم، أمسي وعليكم السلام، أمسي عليكم وعلى الجميع بكل خير، وأمسي لكل على كل المستمعين الشبيبة. من وجهة نظري أفضلية منتخب السعودي، لأن المنتخب السعودي عنده لاعبين وعنده دوري قوي. صحيح. نقدر نقول من أفضل دوريات في الشرق الأوسط، بل طبعا بس لكن يقول لك المنتخب الإماراتي له كلمة، والكرة حظ وتستغل الفرص أيضا في 90 دقيقة. المستطيل الأخضر إن شاء الله تعالى يكون يقول الفوز سعودي. شكرا لك يا سعد. أيضا رسالة تقول أنا من رأيي أنه المنتخب السعودي هو اللي راح يفوز بسبب عامل الأرض والجمهور. تحياتي أم عبد الله، شكرا لك يا أم عبد الله. وأيضا هذه رسالة من العم سعيد الهشامي يقول السلام عليكم في برنامج صافرة الخليج. وعليكم السلام العم سعيد عيد والدكتور سلطان والمخرج بدر البلوشي. طبعا أتمنى للمنتخبين في النهائي السعودي والإماراتي التوفيق, والفائز نقول له مبروك. طبعا أنا محايد في هذه المباراة النهائية. العم سعيد كل التحية لك, سعيدين برسالتك العم سعيد. وأنا أقول نفس الشيء,
2: أنت محايد,
0: كلنا محايدين. أنا من أجل المتعة من أجل المتعة إن شاء الله نستمتع بإذن الله تعالى بنهاية كبيرة, والفريقين يستاهلوا
2: إن شاء الله,
0: الفريقين يستاهلوا. إذن مستمعين, أيضا أبو أنس يقول هنا من تتوقع يحصل على بطولة الخليج. هو طبعا أبو أنس يوجه لنا السؤال. الدكتور أبو أنس يوجه لك سؤال.
2: أنا من بدأت البطولة وكل المستمعين عارفين
0: الدكتور
2: يعني.
0: سلطان مرشح المنتخب السعودي.
2: نعم.
0: أبو أنس
2: نعم.
0: مساء الخير أيضا لابن محمد, مساء الخير أهلا وسهلا. وأم الزين مساء الخير. أحمد الكابتن أحمد شباس يقول بعدنا أتوقع السعودية. دكتور إذا كنت أتكلم قبل شوي في الاتصال الكابتن إسحاق.
2: نعم.
0: يعني نقول إحنا الإعلام أكيد له نصيب من هذه البطولات والحديث عن أخبار سواء كان اللاعبين أو حتى بالنسبة للجماهير. فالجمهور أصبح اليوم جزء لا يتجزأ أكيد من قصة النهاية. مستمعينا الإعلام لا يتحدث فقط عن اللاعبين والمدربين بل أيضا عن المواجهة الجماهيرية في نهائي خليج 27. الاتحاد الإماراتي أعلن اكتمال العدد دكتور المخصص لسفر الجماهير الإماراتية إلى جدة عبر الطائرات الخاصة لمؤازرة الأبيض. وكانت أحد القنوات طبعا أشارت إلى نفاد مقاعد 12 طائرة خاصة في أقل من 10 دقائق.
2: ما شاء الله, شوف الدعم,
0: الزحف الجماهير الإماراتية,
2: مباراة ما تتكرر,
0: مع التكفل الاتحاد الإماراتي بتذاكر الجماهير.
2: نعم,
0: 12 طائرة. فأيضا ممكن يكون أيضا عنوان مستمعي الكرام النهائي ما ينتظر اللاعبين فقط, أيضا المدرجات من تنتظر الجماهير. وآخر أخبار أيضا المنتخب السعودي مستمعينا, الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أن المنتخب عاد للتدريبات مساء الأحد بعد مواجهة قطر, لكن الجهاز الفني تعامل مع اللاعبين وفق أحمالهم البدنية. طبعا تكلمنا عن 120
2: قلنا استشفاء.
0: نعم,
2: هو تعامل معها بهذه الطريقة يعني أقل في الوقت, يعني 120 دقيقة لعبوا لعيبة مستوى عالي جدا وبذلوا جهد كبير جدا وصلوا لركلة الترجيح.
0: بس عندهم إصابات دكتور ترى, علاء الحجي ويواصل البرنامج العلاجي, زكريا هوساوي أيضا اللاعبان طبعا يواصل العمل مع الجهاز الطبي.
2: أشوف هذه نقطة من نقاط إيجابية, إحنا ما طرقنا رعي ترى دك الاحتياط في المنتخب السعودي ترى قوي جدا يعني. واحدة من ميزات المنتخب السعودي أن البديل جاهز مباشرة, فلا تخشى على المنتخب السعودي من مسألة
0: يعني الإصابات. ممكن صحيح بالنسبة للإصابات
2: ما في خوف, أنا
0: بديل جاهز.
2: تعرف ليش؟ لأن دونيس مشتغل على منظومة مثل ما ذكرنا, يعني ما عنده مشكلة في العناصر الفردية. هو منظومة شغالة بأي عنصر بأي لاعب ممكن يخدم هذه المنظومة.
0: أبو أنس يقول بعض الأحيان يكون عامل الجمهور والأرض عامل ضغط على المنتخب صاحب الأرض.
2: نعم, قلناها
0: ممكن يشكل ضغط على اللاعبين.
2: نعم,
0: المنتخب
2: صحيح
0: السعودي
2: صحيح, وكانت راح تصير في مباراة قطر. قلناها متى ممكن يتشكل, خلينا نتكلم عن دقيقة 70 فما فوق ممكن الضغط الجماهيري يصير ضغط سلبي على اللعيبة بحكم أنهم يعني ما استطاعوا أنهم ينهوا المباراة ويحسموها في الشوط الأول وجزء من الشوط الثاني. لكن اللي حدث في مباراة قطر احنا شفناه طبعا, كان الصلابة الدفاعية السعودية هي اللي خلت المنتخب أن يواصل والجمهور مقتنع بهذا الأداء. يمكن الجمهور كان منتظر ركلات ترجيح وكأنه كان متأكد أنه راح يحسمها في ركلات الترجيح بناء على اللي قدم المنتخب.
0: نعم. يعني
2: خلال الشوطين. فالجمهور كان صبور في هذه المباراة. إنما ممكن كلام صحيح المداخلة هذه لو كان المنتخب السعودي أقل في الأداء أو خسران بالنتيجة,
0: ممكن يسبب ضغط,
2: ممكن يسبب ضغط كبير جدا ويخسر البطولة.
0: وفي أيضا رسالة يقول لك الجماهير الغربية عندها ميزة جدا ممتازة, هي تحفيز اللاعبين داخل الملعب.
2: أنا قلت لك أنا شهادة
0: هذه الرسالة يعني من ماكسيموس
2: الجمهور الغربي.
0: شكرا لك يا ماكسيموس, طبعا أيضا من المملكة. إذا معول تعول طبعا لاعبين والمنتخب السعودي يعول على جماهيره في
2: طبعاً
0: الغربية.
2: طبعا جمهور الغربي معروف. قلت لك بكرة بتشوف تفوهات, بكرة بتسمع هزيج, بكرة بتشوف تشجيع على مستوى عالي جدا. فبكرة متعة في المدرج ومتعة كذلك في الملعب.
0: بالنسبة لتدريبات دكتور قلنا أنه يستكمل الأخبار تحضيراته بحصة تدريبية عند 7 مساء طبعا اليوم على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وراح تكون أول 15 دقيقة منها متاحة طبعا للإعلام. ما يخص المنتخب الإماراتي، الإمارات هنا نروح لزلاتكو دلتش بعد ما أكد بعد مباراة طبعا منتخبنا أن فريق أظهر شخصية قوية خصوصا بعد إهدار ركلة الجزاء، أشار بالتبديلات اللي ساعدت الفريق على الحفاظ على تقدمه والتأهل إلى المباراة النهائية. رأيك دكتور؟
2: لا مية مية، أنا بالنسبة لي شوف المنتخب الإماراتي ترى مش مستبعد أنه يحصل على البطولة، بس احنا لما نيجي نقارن مع المنتخب السعودي بأسلوب الضغط فقط لا أكثر يعني، إنما استحواذ مهارات فردية في المنتخب الإماراتي لا على مستوى عالي جدا. ويمكن أنا بذكر لك أنا الأسلوبين بس قلت بعد شوي ألخص لك إياهم يكون كختام، الأسلوبين وقوتهم وضعفهم كذلك يعني.
0: زي دكتور إذا دخلنا الجانب التكتيكي نروح شوية البحث
2: نبدأ فيه،
0: كيف تتوقع أنه يبدأ المنتخب السعودي المباراة والشكل اللي يمكن أن يتخذه في طبعا في البناء والدفاع والتحولات السريعة؟
2: أشوف عيد المباراة بما أنها مباراة نهائية راح تكون حذرة من الطرفين أكيد 100% راح يكون فيها تسرع، لكن دونيس مدرب المنتخب السعودي أسلوبه أصلا يقوم على الضغط الجماعي المنظم بعد فقدان الكرة، في تحرك جيد في المراكز، عندهم نقطة خطيرة جدا يعني لصالحهم وهي تسريع الهجمة لما تظهر المساحات، وهذا العيب موجود في المنتخب الإماراتي وميزة في المنتخب السعودي. تتكلم عن قوتهم في الضغط الجماعي في استعادة الكرة بسرعة، يعني مجرد ما يستلم حامل كرة عليه 2 أو 3 تلقاه هجوم مباشر على طول في الضغط، تنظيم جيد بين الخطوط، عندهم قدرة على خلق الفرص، تنوع في الحلول الهجومية، استفادة من كرات ثابتة، كل هذا يتميز به المنتخب السعودي. لكن لما يغلق الخصم المساحات يتراجع بكتلة كذا منظمة تصير عندهم صناعة الفرص شوي نوعا ما أصعب، الضغط العالي يترك مساحات. يعني نتكلم عنه الظهيرين منهم زكريا هساوي المصاب، هذا دائما زكريا هساوي مساندته الهجومية قوية جدا ضعيفة دفاعيا ويترك خلفه المساحات. نعم السعودية أمام قطر صنعت فرص كثيرة ما حسمتها وانتهت طبعا 0-0. نجي لي دالتش مدرب منتخب الإماراتي أسلوبه أساسا يقوم على الانضباط التكتيكي وتقليل المساحات، عنده نوعا ما من الصبر ثم استغلال التحولات هذه والكرات الثابتة مع استخدام تبديلات لتغيير الإيقاع في المباراة. هذا ظهر أمام منتخبنا لما غير 3 لاعبين بعد ما هدر ركلة الجزاء، صار المنتخب كأنه صار في دماء جديدة، عيد انتعش بشكل كبير جدا. انضباط التكتيكي واضح من قوة المنتخب الإماراتي، من الصعب جدا أنك تخترق الخطوط الدفاعية عنده. عنده إدارة جيدة في تفاصيل المباراة في التبديلات، مميز جدا دالتش. البقاء في المباراة حتى لما يكون الأداء مش مثالي أو بالصورة المطلوبة، ودالتش هذه أقربها أمام منتخبنا الوطني. من نقاط ضعف المنتخب الإماراتي لما يتراجع الفريق كثير يفقد زمام المباراة أو المبادرة بشكل أصح، صناعة الفرص مش دائما بس بالمستوى نفسه، لما يضطر إلى استحواذ والهجوم أمام دفاع متكتل، ودفاع المنتخب السعودي صلب جدا وقوي جدا.
0: زين ايش الحلول دكتور؟
2: الحلول تفضل
0: الحلول
2: ما قلنا الحين في مناطق القوة، الحلول اللي هو
0: هل هي مثلا التسديد من خارج
2: الانضباط التكتيكي؟ لا أنت تتكلم عن السعودية، لا
0: أتكلم عن الإمارات في مواجهة
2: ضعف الإمارات مقابل نقاط قوة السعودية. نقاط قوة السعودية هنا عشان تحلها إيش تعمل؟ تنظيم جيد عندهم بين الخطوط، ضغط جماعي، عندهم تنوع الحلول الهجومية، فالسعودية مقابل نقاط ضعف الإمارات لا بتتفوق، لأن تتكلمت كنو قلت لي كنو قلت لي أيضا ناصر الدوسري، أنا ذكرت لك من مثلا عبد الله الحمدان، ذكرت لك مختار علي لما دخل في، حتى عبد الله العامري كمدافع. فالسعودية ميزتها كمنظومة مش كأفراد، المنتخب الإماراتي عنده أفراد أكثر من هو لعب منظومة واحدة، وهذا اللي خلى المتصل أو الأخ المتداخل لما قال لك أنه المنتخب الإماراتي غير منسجم. أستاذ إسحاق هو مش غير متجانس، هو متجانس لكنه لم يصل للجاهزية العليا في التجانس. فحتى وإحنا نذكر الحين يعني نقاط القوة مقابل نقاط الضعف في المنتخبين، أتوقع أنه المنتخب السعودي يتفوق في التنوع الهجومي بشكل كبير جدا. باختصار عيد، السعودية تريد تفرض إيقاعها وتضغط وتستعيد الكرة من أول المباراة، هذا بنشوفه تمام، مع الحذر وين في المناطق الخلفية. الإمارات يريد يتحكم في المساحات، يريد يعني يمسك إيقاع المباراة، وراح ينتظر لحظات المناسبة للهجوم المباشر. لذلك مفتاح هذه المباراة راح يكون هل تنجح السعودية في سحب الإمارات من كتلتها الدفاعية القوية جدا ومنظومة الحراسة الممتازة، أم ستنجح الإمارات في كسر ضغط السعودية والتحول بسرعة في المناطق الخلفية، خصوصا إذا لعب زكريا هيوساوي في منطقة الظهير الأيسر.
0: جميل دكتور، هل راح تعتقد مثلا أن الهدف الأول راح يكون حاسم في تحديد شكل المباراة؟
2: نعم، وشكل كبير جدا.
0: ومن راح يكون المستفيد الأكبر إذا سجل أولا؟ إذا سجلت السعودية،
2: إذا سجلت السعودية أكيد راح تضيف الثاني والثالث، أنا متأكد. يعني ما راح تكتفي بالهدف الأول. الإمارات العكس، أتوقعي أن
0: ما راح تحافظ مثلا على التقدم،
2: بيحافظ السعودية لا. أسلوب لعبة لا
0: تعزز يعني،
2: أيوة يعزز أسلوب لعبة واضح تماما. الإمارات العكس، الإمارات لو سجل عنده كتلة دفاعية قوية لا تخترق بسهولة، عنده حارس مرمى جدا ممتاز خالد عيسى، أتوقع أنه راح يحافظ على الهدف طوال المباراة، خصوصا مع الضغط السعودي. انت تتكلم الضغط السعودي في الاداء العادي،
0: أيوة.
2: ما بالك اذا كان هو متاخر بهدف، راح يشكل ضغط زياده بعده، فهنا الصلابه الدفاعيه الاماراتيه راح يكون لها كلمه.
0: ولو سجل الامارات،
2: لو سجل الامارات هي هذه راح يتراجع زياده في الكتله الدفاعيه، وراح يترك الملعب للمنتخب السعودي في الاستحواذ،
0: يعني مثلا
2: راح يدافع
0: راح يدافع
2: بكل شراسه، وطبعا اكيد بيلعب على التحولات عيد، يعني مش دفاع
0: تحولات سريعة.
2: أيوة لعب التحولات. هذا خيمينيز لاعب عجيب.
0: هل هناك عامل بدني دكتور سلطان؟ السعودية خاضت 120 دقيقة وإحنا تكلمنا أمام قطر.
2: نعم.
0: الإمارات حسمت نصف النهائي أمام عمان خلال 90 دقيقة.
2: صح.
0: إلى أي مدى يمكن يؤثر هذا العامل؟
2: بالنسبة للمنتخب الإماراتي ممكن يكون مؤثر، شفناه مع منتخبنا الوطني. 90 دقيقة عيد آخر دقائق.
0: هو المنتخب السعودي مثل ما ذكر طبعا المدرب إنه مباشرة رجعوا للتدريبات من يوم الأحد.
2: نعم. بالنسبة للمنتخب الإماراتي، المنتخب الإماراتي احنا شفناه مع مباراة منتخبنا الوطني.
0: نعم.
2: لا كان في المجهود البدني كان بالي قل، وهذا سبب تفوق منتخبنا عليهم وسبب الضغط العالي جدا اللي شكلناه. بالنسبة للمنتخب السعودي لا، ما أتوقع. المنتخب السعودي مثل ما قلت لك دوري عالي المستوى، لعيبة متواكبين مع لعيبة محترفين على أعلى مستويات العالمية، وعندهم مخزون لياقي وفني كبير جدا، ما راح يتأثر المنتخب السعودي بالجهد البدني.
0: هنا طبعا ضمن رسائل المتابعين برنامج صافرة الخليج على الشبيبة، الكابتن حمد شباسي يقول هي مباراة وسط الملعب، ومن يتحكم في رتم المباراة واستغلال الكرات الثابتة راح تكون حل لكل المنتخبين.
2: انت قلتها عيد بداية الحلقة فعلا، راح تكون مباراة خط وسط.
0: خط وسط نعم. ماكسيميوس يقول أنا أخشى على المنتخب السعودي أنه يلعب بالضغط وترك مساحات، بسبب انه الاماراتيين طبعا يجيدوا اللعب في المساحات.
2: صحيح
0: دكتور،
2: صحيح، وذكرناها قبل شويه فعلا، خصوصا زكريا هوساوي.
0: وعليكم السلام، اهلا شذا، مرحبا. ايضا من ضمن المشاركات هنا يرجع ماكسيموس ويقول يوجد خلل في العمق الدفاع الاماراتي، ويتمنى طبعا المنتخب السعودي او مهاجمين المنتخب السعودي استغلال هذه النقطه. دكتور
2: خلل
0: هي في العمق الدفاع الاماراتي،
2: ما
0: هل يوجد؟
2: ما شفت خلل، بالعكس
0: صلابة دفاعية،
2: صلابة دفاعية قوية ومن خلفهم حارس عملاق.
0: ماكسيموس نعم أكيد ممكن تتداخل، سواء كان بالاتصال على الرقم اللي حطيناه كذا في الشاشة على 24990000، إذا كنت من خارج سلطنة عمان فتح الخط 00968249900000. إذا دكتور في الحالة هذه انتقلت لنا مثلا صلابة دفاعية في المنتخب الإماراتي،
2: هذا صلابة عيد في انضباط تكتيكي جدا عالي، هذا ما يمنع أنه ممكن يستغلوا طبعا دفاع المهاجمين.
0: ما توجد نقطة ضعف مثلا في
2: لا ما عندها نقطة ضعف، لا المنتخب الإماراتي انضباط تكتيكي تقارب الخطوط، الفريق دفاعيا قوي جدا، الحراسة قوية جدا، كمنظومة دفاعية ممتازة جدا. هنا يجي دور المنتخب السعودي انه ممكن يحرك دفاعات الامارات، يسحبهم من جهه الى اخرى.
0: نعم.
2: ممكن يهاجم المساحات في التوقيت المناسب، وهذا اللي راح يعمله، وبالتالي راح يخلق مشاكل حقيقيه. لكن في المقابل اذا لعبت السعوديه بشكل مباشر متوقع امام هذه الكتله الاماراتيه المتقاربه، هي راح تساعد الامارات على الدفاع، ويمكن هو قصده هنا يعني في هذه الجزئيه. لان قوتهم تظهر في المساحات الضيقه، لذلك بالنسبه لي المفتاح مش انه نقول دفاع الامارات في خلل، لا، نقول أن كيف نقبر على إحداث هذا الخلل، كيف نقبل على فتح هذه المساحات كمنتخب سعودي. وهذه أهم نقطة من نقاط المباراة. السعودية تريد تفتح دفاع الإمارات بالحركة والسرعة، والإمارات تريد تحافظ على تقارب الخطوط وتمنع السعودية من اللعب. عشان كذا لما ذكرت أنت إذا الإمارات سجل هدف، هذه راح يكون أخطر وأقوى وأهم من أن السعودية تتقدم بهدف. هنا بنشوف مباراة قمة قمة، لأن السعودية راح تعمل ثورة داخل الملعب، ثورة كروية طبعا، راح تعمل ثورة داخل الملعب وتشكل هجوم جدا ضاغط على المنتخب الإماراتي.
0: هذا ممكن يصير في الشوط الثاني دكتور؟
2: لا، هذا ممكن يصير في الشوط الأول.
0: في الشوط الأول.
2: الشوط الثاني 100% الإمارات راح تلعب على ركلات الترجيح الوقت الإضافي أكيد إذا سحبت صفرين. بس أنا ما أتوقع نظير منظومة الهجومية السعودية القوية، أتوقع أنه راح يكون في أهداف من بداية المباراة.
0: طيب دكتور، لو كنت مدرب منتخب الإماراتي إيش أهم تعليمات التكتيكية اللي ممكن تعطيها لاعبيك في مواجهة الهجوم السعودي؟
2: شوف، أنا أعرف قوة المنتخب السعودي في الوسط، فبالتالي أنا أحاول ألعب على الثغرات اللي يصعدوا بها هم، سواء عن طريق الظهيرين أو في المناطق اللي خلف الدفاع. في مشكلة في شوي في الدفاع السعودي، هي نفس المشكلة اللي عندنا إحنا في المنتخب العماني، المسافة اللي ما بين خط الوسط وخط الدفاع. لو منتخب الإماراتي لعب على هذه المساحة، بس منتخب الإماراتي ما يملك لاعب مثل محمد دحام الكويتي، أكرم عفيف القطري اللي هو يحب هذه المنطقة عيد. لو وجد لاعب مثل كذا ويلعب هذا الدور، هذا راح يكون خطير جدا على المنتخب السعودي. لكن كمدرب منتخب الإماراتي أكيد راح يحافظ على الصلابة الدفاعية، يعول بشكل كبير جدا على خالد عيسى وتحركاته وتوجيهه للمدافعين. الكتلة الدفاعية عيد راح يلعب بصلابة دفاعية قوية جدا، لأنه متوقع ضغط خلي من غير
0: سعودي، صحيح
2: ضغط سعودي من بداية المباراة،
0: صحيح.
2: فأكيد راح يكون هذه يلعب على الصلابة الدفاعية، بس في نفس الوقت راح يبحث عن المساحات اللي خلف
0: الثغرات اللي ممكن يتركها الدفاع السعودي
2: ويشتغل عليها، وعنده من يشفع لذلك. يعني حتى وإن كان كمارة، ترى كمارة ما ظهر حد حين بصورة الحقيقية، كمارة اللي سجل علينا بعد ما ظهر بمهارات الحقيقية لحد الآن. فكمارة من النوع اللي يحب يتحرك في البوكس بشكل كبير جدا، مزعج للمدافعين. لكن أيضا هناك من عندك قلنا عبد الله العمري، اللاعب الجرينتا اللي دائما نشيد فيه، يعني هي كذا بتكون كذا الحسبة، راح يلعب تكتل دفاعي أكيد.
0: كابتن حمد الشباس يقول وجهة نظري في مشكلة فعلا في خط الدفاع الإمارات، وخصوصا أنصاف المساحات راح يستغلها بكرة أبو الشامات والبريكان.
2: إذا أوجدوا اللعيبة،
0: إذا صارت في مساحات يعني مفراغات. أم هاني تقول إذا بكرة، طبعا تقول إذا لعب السعودية بكرة بروح قتالية أكيد راح يفوزوا مثل ما فزنا على الأرجنتين وعلى العراق.
2: صحيح،
0: شكرا لك يا أم هاني. و الكابتن أيضا حمد أو أحمد الشباسي كان يقول هنا نفس الاستغلال، كان منتخبنا ممكن أنه يحرز أهداف على المنتخب الإماراتي في وجود الثغرات اللي صارت للمنتخب الإماراتي.
2: صح، وهي هذه النقطة اللي نتكلم فيها الحين. هي لو لعيبة المنتخب السعودي أوجدوا هذه الثغرات أو هذه المساحات من خلال ضغطهم العالي، وهذه نقطة احنا يعني خلينا نتكلم منتخب عماني أهداها هدية المنتخب السعودي. الإمارات ما تعرض لهذا الضغط طوال البطولة. أول منتخب يواجه كان منتخبنا الوطني في هذا الضغط، وفتحت المساحات وهددنا وصلنا،
0: صحيح.
2: لكن ما توفقنا. المنتخب السعودي عند العناصر اللي تحسم هذا الجانب، لذلك هو كلامه صحيح في مسألة إيجاد هذه المساحات. هو السؤال مرة ثانية نكرر، احنا ما عندنا خلل في منظومة الدفاعية الإماراتية، لكن لو أنا كسعودي أوجدت هذا الخلل من خلال هذه المساحات بالتحركات المزعجة للشامات أو غيره، 100% راح يستغلها المنتخب السعودي. عنده فراس البريكان، عنده لعيبة على مستوى عالي، عنده عبد الله الحمدان اللي حسم أيضا، فعند من هو يقدر أن يوجد هذه المساحات. المنظومة بنفسها تساعد عيد الضغط الكبير اللي في منطقة الوسط، هذا يساعد أنه أنا أوجد مساحات في خلف الدفاع الإماراتي. إلى متى بيظل متماسك بالأربعة؟ أكيد 100% راح يكون في أخطاء،
0: راح يترك فراغات
2: كثر الضغط، يعني كثر الضغط يولد هذه الأخطاء عيد
0: فعلا. في المقابل لو كنت مدرب المنتخب السعودي، إيش هي التعليمات اللي ممكن تعطيها لاعبيك في مواجهة هجوم الإمارات؟
2: أول عشر دقائق هجوم كاسح
0: من البداية.
2: لازم أسجل، أنا أعول على منظومة مش على أفراد. فلو كنت مكان دونيس، من أول ربع ساعة أحسم المباراة. لا تنسى عندك جمهور، والأخوة المستمعين ذكروا قد يكون عامل ضغط سلبي، فأنا محتاج أني أكسب ثقة، محتاج أني أمشي بالمباراة أسيرها على الطريقة المناسبة تناسب مع لعبي أنا. السعودية أثبت أنه قادر على هذا الشيء وفعلا حسم مباريات من خلال أول دقائق. الضغط المتواصل اللي يلعب فيه على الرتم العالي اللي يلعب فيه المنتخب السعودي يفترض أنه يترجم إلى هدف مباشرة. كل ما يتأخر وقت على المنتخب السعودي ما يسجل كل ما يكون عامل ضغط نفسي عليه بشكل أكيد. أكبر
0: نعم. كل ما تأخر في إحراز هدف
2: بالضبط.
0: إذن مستمعينا خليكم متابعين برنامج برنامج صافرة الخليج ومع هذه التفاصيل طبعا مع المحلل والباحث الرياضي الدكتور سلطان يعطيك العافية. راح نطلع لفاصل مستمعينا وبعدها راجعين إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج صافرة الخليج.

0: جدي ومكة وأهالينا هناك.
1: خليها لبكرة. بكرة حراسك.
0: إذن مستمعي الكرام على 24-99-00-00 نقول السلام عليكم صافرة الخليج.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد، يسعد لي مساءك ومساء المستمعين، وأمسي كذلك على ضيفك الكريم وأقول مساء الخير.
1: دكتور يعقوب
0: اهلا بك يا يعقوب،
1: شوف انا حفظتك على
0: خلاص يعني شوف المقدمه
1: معني انا ما احفظ عيده
2: من نفعه ولا بدبود.
1: اهلا وسهلا اهلا وسهلا،
0: حياك الله اخو يعقوب، كيف امورك كيف صحتك ان شاء الله؟ طيب
2: خير دكتور، كيف حالك؟
1: والله حبيبي الحمد لله، انا ما احفظ عاده انك سبحان الله، لان لك حضور مميز يا يعقوب.
2: ما شاء الله دكتور، انت الاميز، نحن دائما نستفيد حقيقه من كلامك الجميل وافكارك الرائعه التي يعني دائما ما يستفاد منها في هكذا برنامج يعني في اذاعه الشبيبه.
1: استاذنا وعلى راسنا كلنا استاذ يعقوب، الله يحفظك.
0: الله يحفظك يا يعقوب. يعقوب الافضليه لمن؟ السعوديه من الامارات في نهايه الخليج.
2: اولا نحن دائما نقول يعني سلام لاهل مكه،
0: الله
2: اعتقد عم شوفكم ما في فكه. انا اقول سلام لاذاعه الشبيبه، عن اتصالكم ما في فكة.
1: حلوة هذه جديدة.
0: خلاص هذه راح نأخذها في مكان
2: يعني مخصص. يعني صرنا مدمنين فيكم، مدمنين أخي عيد.
0: الله يحفظك أخوي يعقوب، وإحنا سعيدين أكيد بتواصلكم وإثراءكم دائما لبرامج إذاعة الشبيبة. الله يحفظك.
2: شكرا جزيلا. أنا حقيقة أرجح الكفة للأخضر السعودي، يعني ما قدم في هذه البطولة، ومن لعب جميل كذلك، دفاع صلب، لم يلق شباكه ولا هدف حتى الآن، فيعني كذلك أمام جمهوره على ملعبه، فأعتقد كل يعني هذه ترجح كفة المنتخب السعودي.
0: كل هذه المؤشرات تروح من صالح المنتخب السعودي.
2: نعم.
0: أرض وجمهور أيضا. بالنسبة للمستوى كيف تشوفه يعقوب؟
2: المستوى حقيقة أنا أقول لك يعني لما نجي نقارن بين المنتخب الإماراتي والمنتخب السعودي، المنتخب السعودي يتميز بخط دفاع، يعني صعب التسجيل في شباكه. طبعا في آخر مباراة ظهر أمام العنابي جميل جدا، يعني بشوطين وشوطين إضافيين حتى وصل إلى ركلة الترجيح، يعني المنتخب السعودي أفضل. المنتخب الإماراتي أيضا كذلك، يعني إحنا ما نقول إن المنتخب الإماراتي سيء، لا، أصلا من بداية البطولة واضح إن الفريقين يمشوا أو يسيروا في خطى النهائي. نعم. وهكذا فعلا أنا رشحت المنتخبين من البداية بأن النهائي يكون السعودية، المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي. طبعا ممكن المنتخب الإماراتي يفوز، ما نقول لك لا، ربما من هفوات، ربما من خطأ، ربما من شيء، لكن يعني أنا أستبعد إن يوصلوا إلى ركلات الترجيح.
0: تستبعد أنهم يروحوا ركلات ترجيح؟ تحسن. نعم. يعني في 90 دقيقة.
2: بالضبط، تحسن في 90 دقيقة.
0: شكرا يعقوب.
2: شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم دكتور.
1: شكرا
2: حقيقة نحن دائما نستمتع فيكم ودائما نستفيد منكم كذلك، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير. إلى اللقاء.
0: الله يسعدك يا يعقوب. شكرا. بكرة منتظرينك يعقوب، لا تنسى. بكرة ننتظر تواصلك معنا
2: إن شاء الله. بكل بكرة تواصل حتى آخر نفس
0: بإذن الله. الله يحفظك يا رب، يطول بعمرك.
2: شكرا.
0: بكرة إن شاء الله تعالى قبل المباراة راح نكون، وراح تكون آخر حلقة لبرنامج صافرة الخليج إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: شكرا يا أخو، في أمان الله.
2: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله، مع السلامة. دكتور طبعا في هذه الدقائق خلينا بس نلخص تلخيص ما تم طرحه طبعا من خلال المتابعين.
1: طيب.
0: ونترك الباقي لبكرة إن شاء الله.
1: زي.
0: معنا متسع من الوقت بكرة. أم هاني ترجع وتقول طبعا هي من المملكة العربية السعودية، تقول إنها متوترة، شعور طبيعي.
1: نعم
0: توتر الجمهور.
1: أم هاني لديك ما يطمئنك في الأخضر السعودي. لديك ما يطمئنك.
0: يطمئنوا يعني؟
1: نعم 100%.
0: وأيضا أحمد شباس شكرا جزيلا لك يا غالي. الأخت هدى اليعربي نمسي عليك بالخير، وأيضا من الإمارات عنود. يا مساء الخير مريم، تسألك من تتوقع دكتور؟
1: سعودية.
0: سعودية،
1: نعم.
0: إذن مستمعي الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صافرة الخليج. في إضافة قبل؟
1: عيد
0: إضافة سريعة،
1: نعم،
0: نسمعها دكتور.
1: سواء كان ترشيحنا للسعودية أو للإمارات، راهي كلها عبارة عن توقعات على الورق.
0: بالضبط.
1: بكرة راح تكشف لنا المباراة أكيد الوجه الحقيقي. أريد أكد أن المنتخب الإماراتي يمتلك تنظيم وضباط وقدرة على إغلاق المساحات بشكل كبير جدا. لذلك احنا قلنا سنشهد مباراة قوية. المباراة راح تزداد صعوبة على المنتخب السعودي كلما تأخر في التهديف. أعتقد أن المباراة راح تكون فارق هدف مش أكثر، وراح تكون مبادرة الهجومية للمنتخب السعودي. لما تيجي على مناطق القوة، احنا ذكرناها بشكل كبير جدا، لكن أريد أذكر حق شخصين. أولا أبو لطيفة محمد العويس وتألقه أمام قطر مقابل خبرة خالد عيسى وحضوره كحارس أيضا أساسي المنتخب الإماراتي. أعتقد أيضا راح تكون مباراة حراس مرمى في نفس الوقت.
0: خالد عيسى
1: محمد
0: العويس.
1: نعم.
0: إذن دكتور شكرا جزيلا لك، نلتقي بكرة إن شاء الله. إذن مستمعي الكرام شكرا جزيلا لكم، أيضا شكرا لكل من تواصل معنا أو تابعنا من خلال منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب وأيضا منصة إكس، وشكرا من سمعنا صوته وتفاعل معنا في حلقة اليوم.
1: بكرة في مفاجأة
0: أيضا في مواقع التواصل. شكرا جزيلا لكم، شكرا للجميع. دكتور يقول بكرة في مفاجأة، أنا حتى المفاجأة ما أعرف أنها الحين تعلنت عنها. ممكن نعرفها قبل؟
1: لا. بكرة راح تقول في مفاجأة.
0: قولها تحت الهواء.
1: لك أنت، لك لا أنا ما بخبر.
0: لا لا لا يعني لي أنا.
1: لا ما بخبر، ما شيء لك أنت، للمتابعين والمستمعين الكرام.
0: أنا وبدر.
1: خليها لبكرة.
0: لبكرة؟
1: لا.
0: متحمسين؟ يقولها اليوم.
1: لا ما ينفع. ما بتكون مفاجأة، ما ينفع.
0: قولها اليوم.
1: لا. بكرة إن شاء الله. بكرة.
0: إذن دكتور شكرا جزيلا لك.
1: الله.
0: شكرا للجميع. إذن عيد لخويطري دكتور سلطان البلوشي وأيضا بدر البلوشي، في أمان الله، نلتقيكم إن شاء الله تعالى مستمعين الكرام بكرة في نفس الموعد من الساعة 8 لغاية الساعة 9. حياكم الله.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر

0: عيش حياتك شبيبة وخليك شبابي.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فات.

أحضر حديثك بالنبي محمد وأدع به في الخافقين ورددي وانشد به ما شئت لست ببالغ ما يستحق من النهار.

فلقد حفاه الله وفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد الله أدبه وكمل.

رعتك عناية صمدية تهزع بكل مخوفة ومهندي، ومضى ليترد في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي. أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي. جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مجردي.